أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين الثالث والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا انه الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور 3 اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور 4 بالصلاة للرب وبيقول عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول للرب من فضلك لما أصلي لك واطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته أنه بيطلب من الرب ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم لغاية إمتى بتستهينوا بي بكوني ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بيا كملك؟ وبيقول لهم إن عدائكم ليا ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده إنه بيسمع حينما يدعوه. كأن داود بيقول أعظم ميزة هو إن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم إنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعاداة الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جداً استناداً على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6. كثيرون يقولون من يرينا خيراً؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي انت بتمر بيه داود في الوقت ده. انت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر، والسؤال ده خلي بالكم انه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلبة من الرب وقال له ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف ايه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات او الاشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيرا، لاني وقتها بمفهومكم وتعريفكم انه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل او نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم انا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا او الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحط داود في الأعداد 7 و8 وابتدى يقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر به جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت.
يا رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا، تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجراه. تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إن هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح، أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف، كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: تصدق انه ابليس ملهوش اي سلطان عليك؟ يقدر يحاربك بس ما يقدرش يقرب منك. تصدق ان ابليس ما يقدرش يوقع شعرة واحدة من راسك؟ بس يقدر يرمي في دماغك فكرة تخليك او تخليكي ما تناميش الليل كله فشعرك يقع. ابليس مش مسموح له انه يقرب منك، وبيخفي عنك حقيقة ان الله محوطك. لما ابليس راح يشتكي على ايوب يقول لربنا كده، يقول له أليس لأنك سيكت حوله. تخيل إن إبليس عارف إن ربنا مسيك حولك، إن ربنا حميك، إن ربنا مغطيك، وإحنا أحياناً كتيرة ما بنصدقش إن الله حمينا ومغطينا. عايزك النهاردة تمشي وإنت مطمن إن الله مسيك حولك، إنه ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. إنه وإنت ماشي في الشارع، في الشغل، في الطيارة، في أي مكان إنت ماشي فيه، إنت مش لوحدك، إنت محاط بالعناية الإلهية. إبليس ما يقدرش يجي جنبك. إبليس بيحاول كأسد زائر، بيحاول يخوفك، فأوعى تبلع الطعم وتخاف. نصيحتي ليك قبل ما تنام، إلقي على الرب همك، ادخل مخدعك، قول للربنا كل اللي مخوفك، ارمي عليه كل مخاوفك، روح قوله يا بابا أنا خايف من كذا، أنا قلقان من كذا، أنا شايل هم كذا، ارمي كل همك على الله. نصيحة التانية، اوعى تنام وانت زعلان، اوعى تنامي وانت معيطة. أسوأ وقت إبليس بيشتغل فيه جوانا، جوا مشاعرنا وجوا أفكارنا، وبيلخبطنا جدا لما تروح تنام وانت حزين أو وانت باكية أو وانت خايف، لأنه في الوقت ده بتدي فرصة لإبليس يلعب ماتش كورة وياخدك من الجون ده للجون ده، لأنه لوحده انت نايم مستسلم وهو بيلعب في فكرك بالكامل، ويبتدي يركب لك فيلم في كل الحاجات اللي تخوفك أو كل الحاجات اللي تحزنك. فساعات تبقى نايم بالليل زعلان قد كده، تصحى الصبح تلاقي نفسك زعلان قد كده، لانك سبت فرصه 8 ساعات لابليس يعمل كده. اغضبوا ولا تخطئوا ولا تغرب الشمس على غيظكم. عايز يقولك ببساطه، اوعى تروح تنام وانت زعلان. لو قلقان او خايف، عندك اله، عندك اب تقدر ترمي كل همك عليه. بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. اوعى تفضل شايل الشيلة. زمان كان بيحكوا عن ست كانت شايلة شيلة كبيرة قوي في الريف، وعد عليها راجل سواق عربية، قال لها اركبي يا ست أوصلك. ركبت الست وهي برضو شايلة الشيلة على دماغها، فالراجل بيقول لها يا ستي أنا ركبتك عشان ترتاحي، اركني اركني الشيلة. قالت له يا حبيبي هو كتر خيرك، هو أنت هتشيلني وتشيل الشيلة كمان؟ فإحنا أحيان كتير بنقابل ربنا وبنصلي وبنروح الكنيسة شايلين الشيلة وبنوح بيها شايلين الشيلة. الرب النهاردة بيقول لك إلقي همك على الله، إلقي همك على الله، وتأكد إنه إبليس ما يقدرش يجي جنبك لأنك محمي في دم يسوع.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

يا رب جايين ندخل محضرك يا رب، نسبحك يا رب ونتكلم معاك ونتقابل معاك يا رب، وده على حساب دمك يا رب، عشان انت دفعت يا رب تمن دخولنا وقفتنا قدامك يا رب. جايين نسبحك يا رب لاننا بنحبك، لاننا يا رب بنفتخر بيك يا رب، ونحب نتكلم معاك ونحب نسمعك يا رب. عايزين الوقت ده يا رب نقابلك فيه، عايزين الوقت ده يا رب نشوفك فيه. كل مرة يا رب نعلن فيها اسم يسوع ونقول يسوع، نعرف أكتر عن يسوع ونتلامس أكتر معاه ونقضي وقت في محضره فنتغير لشبهه.

عبرانيين واحد بيقول كده: الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي هو وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم، لأنه لمن من الملائكة قال: قد أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. وعن الملائكة يقول: الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نار. وأما عن الابن: كرسيك يا الله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة، قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من شركائك.

رب بنصلي يا رب انه يعلن كده انه بيسوع العدل، بيسوع الحق، بيسوع البر، وان يسوع بهاء مجد الآب ورسم جوهره حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بصلي يا رب الأيام اللي جاية يا رب والوقت اللي جاي يعلن أكتر سلطان يسوع وملك يسوع وبهاء يسوع. يا رب كل عين يا رب وكل قلب يشوف يا رب مين هو يسوع، ازاي هو صورة الله الغير منظور، ازاي هو بكر كل خليقة، ازاي مملكته على الكل تسود.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: كان في فنان مشهور رجع مرة البلد الصغيرة اللي اتولد فيها وتربى فيها، وكان بيتمشى وسط المحلات، وفي وسط المحلات دي شاف محل أنتيكات. لما بص في الفيترينة أو الواجهة ما صدقش عينيه، شاف لوحة من لوحاته، لوحة من اللي رسمها زمان قبل ما يبقى مشهور. كانت لوحته فعلا، بس وقتها كان الفريم أو الإطار كان مكسور واللوحة متخدشة ومتوسخة. ما كانش قادر يدخل المحل ويقول دي لوحتي رجعوها لي. لو كان عايز اللوحة دي كان لازم يشتريها من أول وجديد، وبعدها يقدر ينظفها ويصلحها ويركب لها الفريم الجديد. ده بالظبط اللي عمله الله معانا. احنا أصلا كنا ملك ليه واتخذنا الملك تاني، وعشان يستردنا مرة تانية هو كان محتاج يشترينا من أول وجديد، والتمن كان دم الرب يسوع على الصليب. والرسالة اللي ناس كتيرة مش عارفة تقبلها أو تستقبلها، الله مش بيفرق له لو كنت مشوه أو مش نظيف أو متخدش، ولا بيفرق له أنت كنت فين أو إيه اللي حصل معاك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتقدمه ليسوع عشان يغير حاضرك ومستقبلك. الماضي مش بيتغير، بس تقدر تجيب كل ماضيك وتحطه عند يسوع عشان يغير الحاضر والمستقبل بيه. هو هينظف، هو هيصلح، هو هيركب فريم جديد يديلك شكل جديد، الشكل الأصلي اللي كان هو مصممه.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. أيضاً كون النفس بلا معرفة ليس حسناً، والمستعجل برجليه يخطئ. حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الغنى يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذي العطايا. كل إخوة الفقير يبغضونه، فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه. من يتبع أقوالا فهي له، المقتني الحكمة يحب نفسه. الحافظ الفهم يجد خيرا. شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. التنعم لا يليق بالجاهل، كم بالأولى لا يليق بالعبد أن يتسلط على الرؤساء. تعقل الإنسان يبطئ غضبه، وفخره الصفح عن معصية. كزمجرة الأسد حنق الملك، وكالطل على العشب رضوانه. الابن الجاهل مصيبة على أبيه، ومخاصمات الزوجة كالوكف المتتابع. البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. الكسل يلقي في السبات، والنفس المتراخية تجوع. حافظ الوصية حافظ نفسه، والمتهاون بطرقه يموت. من يرحم الفقير يقرض الرب، وعن معروفه يجازيه. أدب ابنك لأن فيه رجاء، ولكن على إماتته لا تحمل نفسك. الشديد الغضب يحمل عقوبة، لأنك إذا نجيته فبعد تعيد. اسمع المشورة واقبل التأديب، لكي تكون حكيما في آخرتك. في قلب الإنسان أفكار كثيرة، لكن مشورة الرب هي تثبت. زينة الإنسان معروفه، والفقير خير من الكذوب. مخافة الرب للحياة، يبيت شبعان لا يتعهده شر. الكسلان يخفي يده في الصحفة، وأيضا إلى فمه لا يردها. اضرب المستهزئ فيتذكى الأحمق، ووبخ فهيما فيفهم معرفة. المخرب أباه والطارد أمه، هو ابن مخز ومخجل. كف يا ابني عن استماع التعليم للضلالة عن كلام المعرفة. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق، وفم الأشرار يبلع الإثم. القصاص معد للمستهزئين، والضرب لظهر الجهال.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان استقبل المطر المتأخر. وقفت عند آية رائعة في سفر هوشع بتقول خروجه يقين كالفجر يأتي إلينا كالمطر، كمطر متأخر يسقي الأرض. يعني الرب بيعمل زيارات وخروجه يقين، يعني أكيد هيحصل.

مليون في المية، يأتي إلهنا ولا يصمت. حتى لو بان إنه متأخر اتأكد إنه وقته مظبوط جدا، أصله لما يجي بيغير الأزمنة من ليل لفجر جديد، لأن حياتنا سلسلة من المواسم، موسم راحة وموسم رياح شديدة. بس العجيب إن في عز المواسم الصعبة إلهنا مش بيسيبنا أبدا، ويأكد إنه جاي بموسم الراحة، أصل في نهاية لكل ليل وهيشرق بنوره علينا. مثلا في إنجيل مرقس 6 عدد 48 مكتوب: ألزمهم العبور للبحر ورآهم. يعني أنت متشاف، الرب مركز عينيه عليك وواخد باله جدا منك. زي ما جه للتلاميذ في الهزيع الرابع، صدق أنه هيجي ليك أنت كمان، وخروجه يقين. في لحظة القصة خلصت والعواصف هديت، خلص موسم التعب وابتدى موسم الراحة. هتسأل طيب ليه بيغير المواسم؟ الإجابة: علشان يعلمني وأنضج، لأنه قال يأتي كالمطر، مطر متأخر. تعالوا نشوف أنواع المطر. المطر المبكر هو في بداية الزراعة في الخريف لتجهيز الأرض، أما المطر المتأخر بيكون في نهاية الشتاء وبداية الربيع علشان ينعش الثمار اللي طلعت ولسه ما ظهرتش. يعني لو المطر المتأخر ما جاش في نهاية الشتاء، تعبك في الزراعة طول السنة ضاع، هتخسر حصادك اللي انت مستنيه. زي ناس كتيرة بتقول صليت وتضرعت ومش شايف حصاد، دي خطة إبليس لينا. بس كلمة الله مختلفة، اسمعني وصدق، تعبك مش هيضيع أبدا. مكتوب: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. آمن وتنبأ وردد، هحصد باسم يسوع نتيجة التعب زرعتي وصلاتي لأولادي ومشكلتي. استقبل تلغراف من الرب إلهك النهاردة بيقول المطر المتأخر جاي، هتكون خدمتك مثمرة، صلاتك مش ضايعة أبدا، السماء شايفة وبتسجل. ازرع بالبركة حب، ارحم، اغفر، احتمل، اخدم، هتحصد النتيجة بالابتهاج والفرح. دي رسالة لحد، اوعى تنسحب ولا تبطل صلاة. في قصة حقيقية نفسي أحكيها تاني عن واحدة دخلت الماراثون للسباحة، وبعد 15 ساعة من العوم كان في ضباب وكانت مش شايفة قدامها، فافتكرت إنها تاهت وقررت الانسحاب ووقفت عوم. والصبح لقت إنها كانت قريبة ووصلت للشط، ولكنها خسرت لأنها يئست وما كملتش عشان مش شايفة. وده اللي إبليس بيعمله علشان يفشلنا. أوعى تفشل وتسمع لصوت إبليس، اوعي تيأسي، كملي المسيرة حتى لو مش شايفة نتيجة. صدق وسمع نفسك، اؤمن المطر المتأخر جاي وهيحول موسم حياتي لإثمار دائم. انت وتنبأ، صدقني كل مرة زرعت غفران واحتمال وصبرت علشان الرب، مش هتخسر أبدا، بالعكس هتحصد بركات إلهية وكمان أرضية. اوعى تنسحب وتوقف خدمة، كمل اللي بتعمله واستقبل الأمطار. حتى لو محدش مقدر تعبك واحتمالك، الرب بيقولك أنا عارف تعبك ومقدره جدا، وشايف دموعك اللي بتبكيها طول الليل وحدك، أنا حاسس بيكي. اعرفي انك مش لوحدك، انا معاكي يا محبوبتي. كمل، اوعى تنسحب من السباق، كمل في صلاتك وتنبؤاتك للعظام اليابسة، كمل انتصار وصبر. عارف ليه؟ لان رب الجنود هو معاك ومتقدمك وهيكافئك وهتحصد وهتمتلك عجبا. الرب بيقولك انا ارى وقد سمعت، وقفتك عن بيتك وعن أولادك غالية عند الرب جدا، وتأكدي إن خروجه يقين كالفجر وجاي بالمطر المبكر والمتأخر ليسقي أرضك وحياتك وكل ما لك. صدقي. آمين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن مملكة كان عندها شرط غريب للملك، إن الملك يحكم سنة واحدة وبعدين يبعتوا له جزيرة يتنفي إليها لمدة العمر كله. انتهى حكم الملك الحالي وبدأوا يدوروا على مين هيجي ملك بعده، فأخذوا شاب وقالوا له الشرط بتاعهم، أنت هتبقى الملك بتاعنا لمدة سنة، لكن بعد كده هتتنفي إلى جزيرة تقضي فيها بقية حياتك. تردد الشاب لكن وافق في النهاية. وبعد كام يوم بعد ما بقي الملك، طلب من الوزراء إن هم يخلوه يشوف الجزيرة اللي هيتنفي ليها بعد كده ويقضي فيها بقية حياته. ودوا الجزيرة لكن اترعب، الجزيرة مهجورة مليانة بالشوك والحيوانات المفترسة وما ينفعش حد يعيش فيها، وشاف جماجم الملوك اللي كانوا قبله، فارتعب الشاب لكن هو وافق، فلازم يكمل السنة بتاعته وبعدين يروح للجزيرة دي. بدأ يحكم بالعدل بين الرعية وبدأ ينصف المظلوم وبدأت الناس تحبه وبدأت الأيام تجري، وكل ما الأيام تقرب إن حكمه ينتهي ويروح الجزيرة، كل ما الناس والوزراء يلاحظوا إن الملك سعيد. الله، المفروض يا جلالة الملك إنك تحزن إن بقي لك فترة بسيطة وتسيب المملكة والعز وتروح لجزيرة مهجورة مليانة حيوانات مفترسة ومليانة أشواك ومليانة أمور كتيرة صعبة. فسألوه عن السبب، فقال لهم هتعرفوا في اليوم اللي هتودوني فيه للجزيرة. مرت الأيام، خلص الحكم، خدوا الملك للجزيرة المهجورة، لكن لما راحوا شافوا الجزيرة اندهشوا جدا، فقال لهم الملك الحقيقة أنا لما عرفت إن أنا لازم آجي المنطقة دي وهقضي هنا بقية عمري، الحقيقة أنا بعت صيادين فصادوا الحيوانات المفترسة وحطوها في قفاص وفي أماكن مخصصة ليهم، وبعت عمال وفلاحين زرعوا الأرض بالزهور وبالفاكهة، وبعت عمال وبنايين بنوا بيوت وحولوا الجزيرة المهجورة إلى أجمل مكان في الأرض. الحقيقة الفرق بين الملك ده والملوك اللي قبليه إن الملوك اللي قبليه انشغلوا إزاي يستمتعوا بقدر كافي خلال السنة اللي هيعيشوها عشان هم بعد كده هيروحوا جزيرة مهجورة ويتنفوا هناك، لكن الملك ده كان ذكي جدا، اهتم بالمستقبل وخطط للمستقبل وعمل مكان رائع. عايز أقولك إن في مستقبل أبدي هتذهب إليه الأرواح، وكلنا هنروح لهذا المكان، كلنا هنموت وهنروح إما الجحيم أو هنروح السماء. يقول كده في لقى 12 عدد 17 عن شخص أخصبت كورته ففكر في نفسه، اللي كان شاغل نفسه هو ذاته، هو حياته، هو العالم اللي بيعيش فيه، وقال لنفسه ماذا أعمل، ليس لي موضع أجمع فيه أسماري، أهدم مخازني، أبني مخازن تانية أعظم وأكبر، أحط غلاتي فيها، وأقول لنفسي يا سلام يا نفسي كلي واشربي وافرحي واستريحي. لكن الحقيقة سمع صوت بيقول له يا غبي، في هذه الليلة تطلب نفسك منك، وهذا الذي أعددته لمن يكون. عايز أقولك في جحيم وفي سماء، وإنت من النهاردة بتحدد تروح فين، هتروح السماء، اقبل الرب يسوع المسيح مخلص شخص لحياتك، استعد للرحلة دي لأنها رحلة طويلة، رحلة لا تنتهي. يا رب ادينا الحكمة علشان نميز وعشان نرتب لمستقبلنا الأبدي مع شخصك، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك.

انت امتى انت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك ننتظرك ننتظرك ننتظر احنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد اله حي كل وعوده حق كل وعوده حق.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قادتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. اثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن اثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الان والى الابد. امين.

سافرت كده لدوله اوروبيه اللغه فيها صعبه شويه، هي اللغه الالمانيه. واقفه انا وجوزي بنحجز تذاكر للمترو، واستنينا شويه عشان نجيب التذكره، لكن معرفناش بصراحه نتصرف، وفي عز التلج ما احنا واقفين بنتكتك في التلج مش عارفين. طبعا شويه كان في جهاز تكنولوجيا معقده شويه، واللانجوج شويه مختلفه، والالماني بصراحه مش عارفين نحول لانجليش او اي لغه تاني. المهم المكانات كلها حوالينا، وحاولنا نستخرج التيكت، وطبعا اللغه الالماني يعني علشان احنا نتبع التعليمات بتاعتها كان الموضوع هياخد وقت، ويمكن المترو يعدي علينا وما نعرفش نروح للهوتيل في اليوم ده. جه شاب الماني عشان يساعدنا في استخراج التذكره بسرعه قبل ما القطر يفوت علينا، وفي ثواني كانت التذكره طلعت ومعانا التذاكر وكل حاجه. اكتشفنا ان الشاب ده شحات اصلا، استحاله نتوقع اصلا ان هو بيشحت وبيطلب مساعده من الناس، لانه ولا شكله ولا منظره يدل عليه ان هو بيشحت. كتير مننا بنعمل بصراحه زي الشاب ده، احيانا بنشحت قيمتنا من ممتلكاتنا، من امكانيات فينا، او من علاقات تساعدنا وتفيدنا. كمان ما يضرش لو نشحت شويه قيمه من عربيه او مكانه، او اخدها مثلا من علاقات حواليا، او اي حاجه كده تقيمني وتخليني ليا قيمه وسط الناس، ملابس بقى، ماركات، تشحت حب واهتمام شويه من اللي حوالينا وهكذا. وبنفضل كده طول حياتنا بنطلب وناسين اننا مميزين ولينا قيمه، ومن غير اي حاجه ومن غير اي مجهود، زي الشاب الالماني دوا اللي بيشحت، وتحس انه الكلمتين مش راكبين على بعض، شحات والماني، زي بالظبط ولاد الملك اللي هو احنا، وازاي بنعيش معوزين ومحتاجين وبنطلب حاجات كتيره قوي في العالم ممكن تدينا قيمه. اكيد ربنا بيبارك كل شخص عنده مميزات وعطايا، ده امر مفروغ منه. مش هنعيش بقى ندور ازاي ناخد قيمتنا من بره ولا من جوه ولا من حاجات تانيه ساعتها ممكن تدينا قيمه وسط الناس، سواء اذا كنا لابسين ماركه او مش لابسين ماركه، عندنا أصحاب أو لأ، عندنا عربية أو لأ، هنكون راضيين وحاسين بقيمتنا معاه، لأننا في شبه حقيقي هنكون عايشين ومختبرينه في حياتنا. زي ما كلمة شحات مش لايقة على ألماني، حقيقي كلمة دي لا تليق بينا كأولاد الله وأبناء الله، وما تلقش بي أنا إن أنا بنت الملك يتقال عليا كده، أو ابن الملك يتقال عليه كده. فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا ورثة الله، ووارثونا مع المسيح. إحنا أولاد الله، إحنا أغنياء بيسوع، وارثين مع المسيح.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ اهلا بيكو في رحلتنا مع بعض دقيقتين ثلاثه في هويتنا المعطى لنا التي أعطيت لنا في صليب يسوع، من نحن في المسيح. الحلقة السابقة دقيقتين ثلاثة اللي فاتوا لو تفتكروا كنا بنتكلم عن الكنيسة وعن المشهد الجميل اللي حصل في قيصرية فيلبس. كان هناك إعلان عن هويتنا ككنيسة، لكن هناك أيضا إعلان آخر وده اللي أنا عايز أقف عنده، أنت وأنا الصخرة. وده اللي الرب قاله لبطرس. الرب قال لبطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي. بطرس الاسم اليوناني بتاعه بيتروس، وبيتروس هو الصخرة الصغيرة اللي متاخدة من الصخرة الكبيرة. الصخرة هو يسوع المسيح بيترا. والرب كأنه بيقول لبطرس أنت مني، أنت الصخرة الصغيرة اللي مني، أنت الشريك الطبيعة الإلهية، أنت الصخرة. لكن هل بطرس هو الصخرة ولا المعنى الأعمق أنه الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي؟ وده اللي بطرس قال له رد بيه على المسيح لما المسيح سأل أنا مين، قال له بطرس قال له أنت يسوع المسيح ابن الله الحي. يسوع المسيح ابن الله الحي فيا يجعلني صخرة، يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فيا فيجعل من طبيعتي طبيعة مختلفة، وأكون أنا بيتروس اللي متاخد من بيترا، أنا الصخرة اللي الرب عايز يبني عليها الكنيسة. الإيمان بيسوع المسيح ابن الله الحي في أعماقي وفي قلبي يجعلني هذه الصخرة. وعشان كده بطرس في رسالته يقول مبنيين كحجارة حية. احنا كلنا مع بعض مجرد حجارة، مجرد أنية خزفية ضعيفة، لكن يسوع المسيح ابن الله الحي ساكن فينا يجعلنا الصخرة. الرب يعطيك أن تكون صخرة حية، وأن يعطيك أن تكون هذه الصخرة اللي مليانة إيمان وجراءة مثل بطرس. أنت صخرة للمسيح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين الثالث والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا انه الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور ثلاثة اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور أربعة بالصلاة للرب وبيقول عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول الرب من فضلك لما أصلي لك واطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته أنه بيطلب من الرب ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم لغاية إمتى بتستهينوا بي بكوني ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بيا كملك؟ وبيقول لهم إن عدائكم ليا ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده إنه بيسمع حينما يدعوه. كأني داود بيقول أعظم ميزة هو إن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم إنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعادات الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جداً،

استناداً على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6. كثيرون يقولون من يرينا خيراً؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي أنت بتمر بيه يا داود في الوقت ده. أنت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر، والسؤال ده خلي بالكم إنه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلبة من الرب وقال له ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف ايه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات أو الأشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيرا، لأني وقتها بمفهومكم وتعريفكم إنه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل أو نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم أنا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا أو الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحطه داود في الأعداد 7 و8، وابتدى يقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر بيه جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت. يا رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخار؟ يقول الرب. هو ذاك الطين بيد الفخار، أنتم هكذا بيدي، وأعطيكم قلبا جديدا، وأجعل روحا جديدة في داخلكم، وأنزع قلب الحجر من لحمكم، وأعطيكم قلب لحم، وأجعل روحي في داخلكم، وأجعلكم تسلكون في فرائدي، وتحفظون أحكامي، وتعملون به. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدامي وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب، صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت ثقتي، واثق، واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف إنه حقك تعيش فرحان. الفرح بقت حاجة قليلة جداً في العالم اللي احنا عايشين فيه. أنا زرت حوالي 57 دولة في العالم. السمة اللي تقدر تشوفها على وجوه الناس وهي ماشية في الشارع مفيش حد ماشي فرحان، والعالم كله بيدور على حاجة تفرحه. زمان كان عندنا تلفزيون أبيض واسود. لما اخترعوا التلفزيون كان أبيض واسود وكان فيه قناتين، وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا بنتخانق مين اللي هيقوم من تحت البطانية يجيب القناة الأولى ولا القناة التانية، وكنا فاكرين إنه لما التلفزيونات تكبر مساحة الشاشة تكبر وعدد القنوات هتكبر هنفرح أكتر. اكتشفنا إن القنوات كترت والتلفزيونات كبرت، لكن لسه برضو مش فرحانين. افتكرنا لما هنجيب عربية هنفرح، افتكرنا لما هنتجوز هنفرح، افتكرنا لما هنخلف هنفرح، لما نغير الوظيفة هنفرح، وهيفضل الإنسان بيدور على فرح يجيله من بره. عايز أقولك النهاردة من حقك تعرف الله في خطته إنك تعيش فرحان. مش كده بيقول في العهد القديم فلا تكون إلا فرحا. تخيل إنه خطة الله دي كلها مش إنك تعيش تعيس بتعيط بتبكي حزين متألم بتصارع. خطة الله الأصلية إنك تعيش فرحان. من حقك تفرح، بس فرح الله بيجي من جوه لبره. العالم بيحاول يفرحك من بره لجوه، فانت ممكن تتفرج حتى على حاجه كوميدي تفرح شويه، واول ما المسلسل او الفيلم ينتهي بيرجع لجواك، هو لجواك كده. الله ما بيتعاملش مع اللي بره، الله بيتعامل مع اللي جوه. ويوم ما بتقبل يسوع بتقبل مصدر الفرح، بيقول فرحي فيكم. ويوم ما بتمتلي بالروح القدس يعطيك محبه فرح سلام. من حقك ما تعيش حزين، من حقك ما تعيشيش وانت بتبكي، من حقك تعيش رافع راسك وانت فرحان. مش فرحان باللي عندك وفرحان باللي بتشوفه، لكن فرحان بالرب اللي فيه. اوعى تسمح لإبليس انه ينزع فرحك. اوعى تخلي امور العالم المادية تقيم فرحك ازاي. فرحك الحقيقي هينبع من جواك يوم ما تسمح لروح الله انه يسكن فيك ويسوع يكون جوه قلبك. هيعطيك فرح يقول عنه الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد. من حقك تعيش ايام حياتك فرحان.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك. رب كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع. بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد، صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

0: الاخبار
1: كويس،
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: اوكي، ما كنتش لسه جيت فعلا.
1: ما كنتش لسه جيت، انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا ما حدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هم بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكله تحصل او الزلزال يحصل او سارينا تضرب اعرف اتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزه تقولي ايه، ايه علاقه ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكايه، وقت الزلزله مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني مفروض اكون اتعلمت حاجه في وقت الراحه، او زي ما ناس

بتسميها وقت البحبوحة، وقت الرحرحة. اللي أنا اتعلمته وقت الرحرحة هو ده اللي أنا بطبقه وقت الأزمة، لأني وقت الأزمة أنا مش قادر أفكر، مش هعرف أفكر. وأنا مرتاح أنا محتاج أمرن نفسي على أنا هعمل إيه وقت ما أتعب، هجري على مين، هفكر إزاي وقت ما أنا تعبان، هفكر في ربنا بالذات إزاي وقت ما أنا تعبان. يعني وقت الأزمة ووقت اللخبطة مش وقت أقيم فيه ربنا صالح ولا لأ، لأن في الوقت ده أنا دماغي مليانة بحاجات تانية. أنا لازم أثبت حقيقة إن ربنا صالح، إن ربنا أبويا، إن ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزلة، بس بنيها على قبل الزلزلة وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد. يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المغزي ويقاسم الإخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب وممتحن القلوب الرب. الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم والكاذب يأذن للسان فساد. المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. تاج الشيوخ بنو البنين وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الشرير إنما يطلب التمرد فيطلق عليه رسول قاس. ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة اتركها. مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب. لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم؟ الصديق يحب في كل وقت، أما الأخو فللشدة يولد. الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر. الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء. من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة تجفف العظم. الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طرق القضاء. الحكمة عند الفهيم، وعينا الجاهل في أقصى الأرض. الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته. أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة. ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا التدخل الإلهي المعجزي. فأوقات كتيرة بنعدي بأيام وشهور وإحنا بنلاقي الدنيا مقفلة معانا من كل ناحية، من ناحية الولاد والمصاريف والدروس، غير تربيتهم اللي بقت صعبة جدا بسبب الطيارات والإغراءات العالمية وأخدتهم للخطية والشهوات. من ناحية تانية ممكن يكون ظلم في الشغل أو سلب من ناحية إخواتي وفي العلاقات، واتهدمت لمة العيلة والمحبة، غير الأخبار العالمية والاقتصاد الصعب. وهنا بنوصل لنفق ضيق مظلم ونحس بالعجز وقلة الحيلة، فنخش باكتئاب وإحباط وفشل شديد. وطبعا ده بيمنعني عن أني أخد خلوتي أو أفتح كتابي. وده فكرني بقصة مشجعة جدا بتحكي عن غزالة حامل، ولما اقترب معاد ولادتها راحت لمكان بعيد في طرف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي بتولد بدأت السماء تمطر وحصل برق ورعد اللي سبب حريقة كبيرة في الغابة. وبصت الغزالة عن شمالها ولقت صياد بيستعد انه يصطادها، وعلى يمينها اسد جعان وبيقرب منها عشان يفترسها. فالغزالة عرفت ان نهايتها قربت، اما من الاسد او الصياد او النار اللي في الغابة، يعني ميتة ميتة. ومع ان المخاطر كلها حواليها من كل اتجاه وملهاش مفر او خلاص، قررت انها ما تستسلمش للحزن والاكتئاب ولا حاولت تجري وهي ضعيفة، بس قالت هعمل اللي أقدر عليه، وركزت في أهم هدف عندها وهو الولادة. وفعلا ولدت بسلام، وفجأة المطر والبرق خلى الصياد مش شايف ومعرفش ينشن عليها، فخرج منه السهم بدل ما يروح للغزالة قتل الأسد الجعان. والمطر لما نزل بغزارة طفأ الحريق اللي في الغابة. وده درس عجيب جدا، إن لما تكون محاصر من أفكار متشائمة وناس صعبة وحروب من إبليس شديدة ومشاكل أكبر منك وخارج عن إرادتك، اعمل زي الغزالة، ركز على الرب وثبت عينيك عليه، سيب نفسك للرب وثق في قدرته، وأوعى تحده لأنه قادر على كل شيء وبيأتي بغتة. أوعى تيأس ولا ترخي إيمانك، كمل صلاة بإيمان وتنبأ بالآيات الكتابية على أولادك وعلى عيلتك وعلى الواقع.

وكمل شكر حتى على المر اللي انت فيه، وثق ان الرب جاي بالتعويض أضعاف والأمطار المتأخرة. اعلن بصوت عالي: لا خزي علي، ولكن كل ما تمتد له يدي للبركة. استقبل موسم وزمن جديد على حياتك. قول معايا: دوس يا نفسي بعز، أنا للرب. قول: لن أموت بل أحيا وأحدث بعجائب الرب. قول معايا: أولادي للبركة وللإثمار مش للخزي والعار، وأنا بأشكرك يا رب لأني بنتك الغالية. آمين.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في قصة جديدة ومعنى جديد. أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. عايز أحكي لك قصة جميلة النهاردة عن واحد راح للدكتور وقال له أنا في بطني ضفدع، أنا بحس بيه وبسمعه وبيمشي في بطني. فالدكتور احتار واستغرب، قال له إزاي يكون في بطنك ضفدع؟ يعني جالك منين؟ دخل إزاي؟ يعني الدكتور مش عارف. قال له طيب تعالى نعمل تحاليل، نعمل أشعة ونشوف. عمل التحاليل، عمل أشعة، قال له يا ابني بطنك سليمة ما فيهاش حاجة. لكن الراجل مصر إن بطنه فيها ضفدع. راح لدكتور تاني أشطر وأكتر سمعة وقال له نفس الكلام. فالدكتور رد عليه قال له إزاي يكون في بطنك ضفدع؟ ده يعني إزاي؟ ده عمرها ما حصلت. قال له طيب بيني ما بينك الأشعة والتحاليل. عمل أشعة الدكتور وتحاليل، لأن الراجل ما فيش في بطنه أي ضفدع. برضو الراجل عمال يشكي ويقول أنا في بطن ضفدع، أنا بسمع صوته، أنا بحس بيه بيتنطط في بطني. فراح لدكتور تاني. الدكتور ده كان ذكي وكان شاطر، فقال له طيب فعلا في بطنك ضفدع. فالمريض كده اتبسط وبص للدكتور قال له أيوة في بطنك ضفدع، وراح مديله بنج. وراح طلب من التمرجي قال له أول ما يفوق من البنج عايز ألاقي ضفدع محطوط على المكتب. جري التمرجي بسرعة وجاب ضفدع وحطه على المكتب. فالمريض بص لقى ضفدع فقال له الدكتور شايف؟ هو ده اللي كان في بطنك، هو ده اللي انت كنت بتسمعه، هو ده اللي كان بيمشي. فالمريض اتبسط وفرح. وبعد فترة رجع للدكتور إعادة كشف. فالدكتور سأله قال له أخبارك إيه؟ قال له زي الفل، ده أنا بقيت تمام من ساعة ما سيادتك طلعت الضفدع من بطني. خلي بالك هو لا كان فيه ضفدع ولا حاجة، لكن هي أوهام وظنون. صحيح زي ما قال المرنم أوهام، كل الحياة أوهام، من غير يسوع أوهام، لو حليت الأيام من غير يسوع أوهام. في كورنثوس الثانية 10:5 بيقول هادمين ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. فعلا ظنون جوانا، ظنون كتيرة جدا جوانا، أوهام إن الحياة جميلة من غير يسوع، إن الفلوس هي كل شيء، إن السعادة هي في السفر، السعادة هي في الفلوس. وإبليس عمال يحط في أوهام أوهام أوهام أوهام، وبعد كده بنكتشف إن هي ولا حاجة. زي ما قال الراجل كده أهدم مخازني وأبني مخازن جديدة وأقول لنفسي يا نفسي كلي وشربي وفرحي وتبسطي، مفيش مشاكل تانية، عندنا خير، عندنا فلوس، عندنا ثروة. لكن نسي إن ده وهم، وجاله الملاك وقال له يا غبي في هذه الليلة تطلب نفسك منك. في كورنثوس الأولى 3:18 يقول كده إن كان أحد يظن أنه حكيم. مرات كتيرة الكبرياء بيعمينا، فبنظن إن إحنا حكماء وإن إحنا أحسن من الناس وإن إحنا أفضل من الناس. يقول كده إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم فليصر جاهلا لكي يصير حكيما. في كورنثوس الأولى 8:2 يقول كده إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب. في كورنثوس الأولى 10:12 من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أصلي يا رب ادينا نعمة النهاردة عشان نفوق من الأوهام ونصحى ونشوف حياتنا فين ورايحة فين، وأنك أنت الأساس في كل حياتنا. إلى اللقاء في قصة جديدة ومعنى جديد. مع السلامة.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

يا رب أشكرك يا رب على عملك يا رب، علشان عملك على الصليب. أنت مستحق يا رب كل تسبيح، مستحق كل إكرام. بنمجدك في وسطينا، بنرفعك، بنعليك. أنت ملك الملوك يا رب. أشكرك يا رب لأنه كل مرة بنقع، كل مرة يا رب عينينا مش بتبقى عارفة تركز عليك، بنشوفك يا رب وانت ماشي معانا في وادي ظل الموت. بنشوفك يا رب واحنا قلوبنا وأرواحنا قربت تموت يا رب، وبنشوفك وانت بتردنا تاني ليك واحنا بعيد يا رب، واحنا يمكن في أوقات مش مصدقين فيك وإيماننا مش بيبقى ثابت. انت يا رب بتبقى موجود ودايما بتردنا، تخلينا نرجع ليك من تاني.

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم، وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور، واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا، وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت. انت اللي تنزلت، انت اللي شافتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كلنا عارفين القصة المشهورة، قصة قايين وأخوه هابيل. قايين حس بغيرة من أخوه هابيل لأن الله قبل قربان هابيل ورفض قربانه. الغيرة هنا اتحولت لكآبة وغضب، الغيرة شكلت حقد وكان نتيجتها القتل. قايين معرفش يسيطر على الغيرة اللي جواه، هو فشل، مع أن في الكتاب قيل أن عند الباب خطية إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. وكلم قايين هابيل أخاه في الحال، وقايين قام على هابيل وقتله. الغيرة قاتلة لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر ردي. الغيرة هي إحساس بعدم الأمان، هي في الأصل خوف وإحساس إن اللي عند غيرك المفروض يكون عندك. نتيجة الغيرة دي بتخلينا نفقد سلامنا، بتخلي القلب بعيد وعايش طول الوقت في المقارنة ومن غير كده لف ودوران. الغيرة اسمها كده، اسمها غيرة، ملهاش اسم تاني. وعلاج الغيرة هي رفع عينينا على ربنا ويكون في توبة صادقة، وكمان يكون في شكر وامتنان على النعم الموجودة في حياتنا. والغيرة مش بتيجي مرة واحدة، هي بتحصل واحدة واحدة وبعدين بتكبر. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ عايز أحكي لك عن قصة راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين، حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده، أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقولها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيه. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب مفيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياة.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين التالت والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا ان الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور تلاتة اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور أربعة بالصلاة للرب وبيقول: عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول للرب: من فضلك لما أصلي لك وأطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك، اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول: في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته إنه بيطلب من الرب: ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم: لغاية إمتى بتستهينوا بي بكوني ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بيا كملك؟ وبيقول لهم إن عدائكم ليا ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم: لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده إنه بيسمع حينما يدعوه. كأن داود بيقول أعظم ميزة هو إن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم إنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعاداة الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جداً استناداً على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6: كثيرون يقولون من يرينا خيراً؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي انت بتمر بيه يا داود في الوقت ده. انت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر، والسؤال ده خلي بالكم انه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلبة من الرب وقال له: ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال: علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف إيه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات أو الأشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيرا، لأني وقتها بمفهومكم وتعريفكم إنه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل أو نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم: أنا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا أو الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحط داود في الأعداد 7 و8، وابتدى يقول: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر به جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول: مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها، وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت.
رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

هنحفظ آية بداية السنة، هندخل بآية بشعار حاجة في جيبنا كده في كل مرة بنقعد قدام رب. ليه بنحفظ آية؟ عشان مرات كثيرة نيجي نصلي نقول هما كلمتين، يا رب بارك هذا الطعام، شكرا يا رب على مش عارفة إيه، هما جملتين ثلاثة وبيخلصوا. لما بيكون معنا آية نقدر نقول له أنت قلت، نقدر نقول له أنت وعدت، نقدر نقول له هما قالوا، كتابك بيقول. عشان كده هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه دائما. ما ننساش كلمة إيه، ما ننساش كلمة إيه دائما. لو نسينا كل حاجة يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم، نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض ترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة حطها جواك. نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها. 12 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، في 52 أسبوع و365 يوم، فقد سنين عمري وعمرك، سنين طويلة مضت. بس الرب بكل الأمانة يعتني بي وبيك. أمين. تعالوا نقف كده وإحنا بنسلم ربنا بداية السنة، ونعترف ونقول له: سنين طويلة مضت أنت معتني بي. أشكرك، أشكرك على السنين اللي عدت كلها بين إيدك. بنسلمك يا رب.

قد إيه مرات بنصدق إن العيان الصعب ده هو اللي هياخد مجرى؟ تقارير الأطباء اللي بتقول إني عندي مرض صعب قوي، خناقات وصوت الخناقات اللي في البيت، العيا، التعب، الإحباط، الفقد، الوحدة، قد إيه مرات الحاجات دي بتبقى صوتها عالي جدا لدرجة إن الإيمان بيخبو بيضائل قدام صوت العيان العالي جدا. فبيبقى صعب قوي أصدق إن في نصرة جاية، صعب قوي أقول إني همشي في موكب نصرة المسيح في كل حين، صعب أصدق إنه هو غلب وبالتالي أنا هغلب. صح؟ صوت العيان مرات بيبقى عالي قوي. لما بنحفظ آيات زي الآيات اللي بتقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا قوات ولا رؤساء ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. لو حافظ الكلمات دي هدخل بثقة وهقول لك أنت يا رب غلبت، وأنا واثق أن الغلبة دي هتبقى بتاعتي. تعالوا نسمع الترنيمة الجاية بتقول ثقتي واثق بكل الكلمة ما تحمل من معنى أن أنت يا رب غلبت وأنا فيك غالب يسوع. أمين.

0: عندنا أسئلة وعايزين الرد. جاهز؟ في آية أساس بتحيرنا دايما، فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله. فاطلبوا ما فوق، لا احنا عايزين نطلب ما هو تحت، احنا مش عارفين نعيش تحت في الحياة الصعبة والتقل بتاع الحياة، يعني احنا تعبانين مش لاقيين مخرج. طب تطلب مني اطلب ما فوق ليه؟ طب ما انا في حاجات بطلبها تحت ما بتعملها ليش كلها، وانا اصلا زعلانة وانا اصلا تعبانة وانا اصلا حزينة وانا اصلا تايهة. احنا عاملين زي اللي بيدور على حتة يروحها بس مش بيوصل، يعني احنا عارفين احنا عايزين نوصل ومش عارفين نوصل من كتر ما احنا تعبانين. اطلب من فوق ايه؟
1: صحة أحسن، إزاي أبقى ما عنديش مشاكل، يعني كل اللي شغلهم الأرضيات واتنقلوا، قاموا من الموت للحياة عشان بيقول أقامنا معه، فاتنقلوا النقلة الروحية دي، فدلوقتي نظرتهم للحياة اختلفت. يعني إيه؟ يعني أنا لما كنت ميت في العالم ومفهوم العالم، أو ميت في نظر الله بس حي في العالم، كان كل اللي هممني عربيتي، بيتي، شغلي، عيالي، نجاحي، اسمي. فلما حاجة من دول بتبوظ أو بتبقى ناقصة أنا عايش تعبان، لأن أنا مش قادر أحقق الأحلام اللي أنا أو الطريقة اللي أنا عايزها، فأنا بصارع عشان كل ما هو أرضي. لما بقوم على المسيح ببتدي أكتشف إن أنا موجود على الأرض لسبب، بس أنا وطني الرئيسي بقى فوق، فبقول له وإنت سايبني في رحلة الحياة أنا مش هقدر أقاوم أو أحقق اللي أنت عايزه في الحياة دي من غير ما تجيني قوة من الأعالي، فأنا بطلب ما فوق، بطلب القدرات الإلهية الغير طبيعية تيجي تبقى عليا، مش عشان أحقق مكاسب أكتر ولا أنجح أكتر ولا أجيب عربية بدل العربيتين بدل عربية، مش هو ده. أنا عايز أقدر أعيش الحياة اللي تمجد الله وتشبعني بس القوة من فوق، فأنا بطلب ما فوق، أنا بطلب مشيئة ما فوق مش مشيئة ما تحت. العالم بيقول لك كسرة، العالم بيقول لك ما فيش مانع انك تكذبي عشان تحققي هدفك، العالم بيقول لك ده العالم. طب انا قدامي الصراع ده بس انا بطلب ما فوق، انا بطلب ايه المشوره الالهيه اللي تخليني اعمل اللي انا عايز اعمله مش بمفهوم العالم، لان انا خلاص انا قمت مع انا قمت انا كنت وانا ميته كنت بعمل ده بمكسول. يعني مثلا اللي بيروح الشغل متاخر حد يمديله، خلينا ده مثلا بسيط كلنا كنا نعرفه، امديل الله يخليك لما تروح وانا باجي، واحنا احيانا لو عملناه نبقى احنا بنعمل حاجه غلط تكسفني قدام ابويا.
0: طب اسيس لو احنا مش بنعمل حاجه غلط بس طلبات عاديه، طب هو غلط ان انا اسال اطلب من ابويا مثلا انه انا عايزه اتجوز وعايزه شقه، غلط؟
1: لا لا لا طبعا
0: مش غلط،
1: لا لا مش يعني غلط، بس خدي بالك انت عارفه انا دايما بتخيل المنظر ده، لو بيل جيت اغنى راجل في العالم كده جه وقف في الكنيسه وقال يا جماعه اطلبوا مني انا بيل جيت اللي انتوا عايزينه، وواحد قال له ممكن تديني ايفون 6 مثلا، يبص له كده يقول له يعني انت بيل جيت كل واقف قدامك عايز ايفون؟ عارف انا عايز اوصل ايه؟ انه ما ينفعش ان انا اجي اكلم الله العظيم ده كله عشان حاجه، عشان كده بيقول هذه كلها تزاد لكم، لما بيقول اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، ابليس بياخد الحاجه الكبيره العظيمه دي كلها ويخلينا مضيعين وبنصارع في الفتات. ربنا بيقول لك يا بولا عريس بيت صحة، هذه كلها اللي انا بديها للاشرار والابرار، يعني لما الكتاب يقول يشرق شمس وعرس دي حاجه كل العالم بيطلبها. طب امال انا اطلب ايه بقى؟ انا عايز اطلب مثلا ان هذا الجبل ينطق، الجبل اللي مش ممكن حد ينقله، انا عايز اطلب ان الخلايا السرطانيه اللي ماتت دي ترجع تحيا تاني، الحاجه اللي البنان اتقفلت فيها تتفتح، فانا بطلب حاجه على قدر ما انا مصدق ان ابويا عظيم. احنا عشان ابونا الارضي محدود، فانت ساعات تيجي تقول بابا انا عايز اعمل كذا يقول لك يا بنتي طب نستنى شويه، فاحنا بنفتكر ان الله في السماء قدراته محدوده، فاحنا بنحده في ايه؟ يعني هتجرى ايه لما تباركني؟ هتجرى ايه لما تبعت عريس للبنت؟ هتجرى يعني احنا بنطلب لو كنت ها هنا لم يمت اخي.

0: اتفاق مريم ومرثا احدوا المسيح في انك تقدر تشفي بس تقدر تشفي الاول من ميت.
1: حدوه في قدرات انسانيه.
0: في قدرات انسانيه، فانا عايز ارد على احتياجات الانسانيه، انا عايز اغير العربيه، انا عايز اعيش بس الاقي. وربنا يقول يا ابني كل مالي في الهوى، انت عندك اجمل من كده كتير.
1: طب افتح لنا الستاره كده في ما فوق ده، العالم الاخر ده، نطلب من نطلب ايه؟
0: اولا يعطي المعي قدره قوه. ففي قوة ما بديش غير من الأعالي، لما لسه تلبسون القوة من الأعالي، فأنا بلاقي الحرب شديدة، الوضع صعب قوي، بقول له أنا دلوقتي هطلب ما فوق، القوة الأرضية واقفة، معارفي ومحسن بيه اللي أنا بكلمه اللي إداني كلمة، كل ده مش عارف، مفيش حل للموقف ده غير قوة جاية من الأعالي، قوة جاية من الأعالي، البحر قدامي والعدو ورايا، أنا مش عارف أعمل إيه. فيقول لك طب مدي العصايه والبحر اتشق. هي دي بقى اطلبه ما فوق، اللي هو الحلول خارج الصندوق اللي انا بحد ربنا فيه.
1: لا بس اديني امثله، احنا يعني مش هنبقى واقفين قدام البحر ونشوفه، احنا عايزين امثله نقدر انا كانسان اعيش بيها اخدها من فوق.
0: اولا لازم اصدق ان انا كابن انا وارث ايضا معه كل شيء، انا غني مش فقير، ومش محتاج اقول لربنا بارك لي لان انا متبارك، وكده مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا. فانا لما بصحى الصبح ما بقولوش يا ربنا باركني وبارك روزينا وبارك رنا وبارك العيال، انا بقول يا رب ايه اللي على قلبك ادهولي، لان هو كتب الميراث، عارفه هو مضى الشيك، انا مش بقوله عشان خاطري امضي الشيك.
1: بلاش المسكنه يعني.
0: انا
1: عادي زي ما بكلم ابويا فعلا.
0: انا بقوله لان هو اوريدي بيقول لي يا ابني كل مالي فانا كتبته لك، انا المشكله فيا ان انا مش قادر اصدق ان كل ده بتاعي. فانا عشان كده النهارده لما بصلي من اجل مرض، لما بصلي من اجل حاجه، انا بصلي من خلال المنظور بتاع ما فوق مش منظور ما تحت، عشان كده قادر انتصر على ما تحت بمنظور ما فوق. دي ببساطه جدا
1: قوه
0: من الاعالي. بص المسيح جالس، بيقول ايه اقامنا حيث المسيح جالس، فجالس معناه هيز ان كنترول. فابويا هو صاحب الامر ده كله، ابويا هو اللي عنده ده كله، فازاي اجوع وابويا هو اللي بيدي الخير، ازاي اعطش وابويا هو اللي عنده الانهار، ازاي امرض وابويا هو صاحب الشفاء. لو انا بفكر من فوق الاقي ان الصغير اللي على الارض ده ما يخوفنيش، لو انا ببص من تحت شايف الجبال عاليه. بص الفرق، وانت في الطياره بتشوفي برج او المونتريت سنتر العالي قوي ده بتشوفيه قد كده، لانك شايفاه من خلال منظور عالي، لكن لو انت واقف على رجلك شايفاه هو الاعلى. يعتمد انت بتبص من الارضيات ولا بتبص من السماويات، مش كده؟ لا، اذا كنت مع المسيح فانت مع المسيح، فاطلبه ما فوق، بصي لامور الدنيا دي كلها من المنظور السماوي.
1: هو قال المفتاح برضه، فان كنتم قد كنتم مع المسيح فاطلبوا، فالعادي ان انا هطلب ما فوق.
0: بس هتبصي لامورك الارضيه من خلال ما فوق، والله ابويا وابوكي لا يعصوا عليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

بشكرك يا رب إنك ماشي الطريق خطوة بخطوة، ماسك إيدينا وسندنا. بشكرك إنك أقوى من كل مرض أو إحباط أو اكتئاب، أنت أقوى من الظروف يا رب، أنت فوق الكل. مش عارفين النهاية بتكون إزاي، لكن فيك النهاية مضمونة، وده اللي مدي سلام. اجعل من قصتي يا رب قصة مجدك وتعليك.

شكرا يا رب على أمانتك معانا رغم إن احنا ما نستحقش. شكرا إنك بتدي معنى للحياة وقيمة لوجودي. زمان من واحنا صغيرين كنا بنرنم وقت ما بنيجي ناكل في المؤتمرات ترنيمة بتاعت شكرا شكرا لله من أجل جميع عطاياه، وكانت دايما بتفرق معايا الحتة اللي بتقول شكرا شكرا لربي، ده خيره علينا كتير، وهو فعلا خيره علينا كتير.

معلش انت زعلت جدا لما شفت الكرتون اللي فيه ناس داخله في علاقه مش طبيعيه وقررت تقاطع الشركه المنتجه عشان تحمي ولادك، بس مش شايف ان اللي انت بتحاربه عشان تحمي اطفالك ده بيحصل لك انت كشخص بالغ كبير كل يوم؟ انا بيحصل لي كل يوم. من كام شهر شفت اعلان بيقول لك ما تفوتش المسلسل ده، علاقات، خيانات. ثانيه واحده، خيانات؟ خيانات هي دي نقطة البيع اللي انت بتبيع لي بيها المسلسل؟ هي دي بقت الميزة اللي هتخليني اتفرج على المسلسل؟ اقول لك حاجة تاني، فاكر من كام سنة كان في مسلسل عن شوية حرامية لزاز، الناس حبتهم، كل الناس حبتهم مع انهم حرامية. ايوة كوميديا، بس تنكر انك شوية بشوية نسيت انهم حرامية؟ اهي شوية بشوية دي اسمها التطبيع، يعني اللي كان مرفوض بقى عادي، بعدين بقى ممتع، بعدين بقى كول، وفي الآخر اتبنيناه أنا وإنت، اتبنيناه وبقينا بندافع عنه. والكارثة إنك ممكن إنت تكون بتقاوم بس الناس حواليك بتقولك يا عم يلا ما تحبكهاش، هو في إيه؟ الميديا حوالينا بتسرسب لنا الغلط شوية بشوية، بتبيع لك السن في علبة شيك. أنا وإنت محتاجين نصحى ونصحي بعض قبل ما نلاقي نفسنا بنضحك على اللي بيدمرنا.

0: يا رب يسوع، أعترف إن قلبي كتير بيدور على الأمان في حاجات ما تقدرش تحميني، وبهرب للانشغال أو للموبايل أو للمقارنات، والأفكار بتزود ألاقي بدل ما تريحني.
1: على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 103 لداود.
2: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين. عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة، لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا، لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا. كما يترأف الأب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد. أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها. الرب في السماوات ثبت كرسيه ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة، الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده، خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفسي الرب.

0: الشكر لي
1: على كل مرة رفعتني فيها،
2: على إنك سندي وملجأي وأماني،
3: على الخير والرحمة اللي بيدعيني،
4: على كل مرة قبلتني رغم وعودي اللي مش بحققها،
5: على تفاصيل أنت اهتميت بيها،
6: على مشيئتك المليانة صلاح لحياتي،
7: على محبة غير مشروطة مع إني ما استاهلش،
8: على إيد ممدودة بالخير لحياتي.
9: بنحبك يا رب.
10: بنحبك يا رب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة بعنوان دروس مستفادة. حابة أشارككم بحكاية تعتبر درس لينا كلنا في سفر تكوين إصحاح 16. لما سارة تعبت من الانتظار لوعد الرب اللي غاب سنين، قدمت لزوجها إبراهيم الجارية بتاعتها هاجر علشان تجيب لها طفل، وأول ما هاجر بقت حامل سارة صغرت في نظرها، فراحت لإبراهيم وقالت له ظلمي عليك، فقال لها اعملي في هاجر اللي انت عاوزاه. فبدأت سارة تزلها لحد ما هاجر هربت منها. أول درس، ليه يا سارة استعجلتي؟ ما الرب وعد إبراهيم مش بس بطفل واحد، ده بنسل كرمل البحر وكنجوم السماء. على فكرة القرارات اللي بتتاخد بدون موافقة الرب بتدمر حياتنا العمر كله. من فضلكم بلاش نقلد الناس ونستعجل. الدرس التاني، سارة هي صاحبة القرار بس قالت لإبراهيم كلام صعب جدا، ظلمي عليك يعني منك لله، وكمان يقضي الله بيني وبينك. الدرس هنا

إن هاجر أول لما بقت حامل حست إنها أفضل من سيدتها سارة، حاولت تصلح غلطها بغلط أكبر لما تعبت إنها هربت، والهروب ده معناه تمرد على القوانين الموجودة، وده مش حل خالص. هروبها نوع من الانتحار، لأنها مش عارفة أصلاً هي رايحة فين، وأكيد هتموت من الجوع والعطش لأنها صحراء، بس ما فكرتش، عاوزة ترتاح وبس. والشيء الجميل إن الله في نعمته بيستغل الألم والناس الصعبة في حياتنا علشان نكبر وننمو روحيا. ممكن واحدة سمعاني جابت أخرها وعاوزة تموت زي هاجر لأنها تعبت من المزلة والإهانة. النهاردة في حل ليكي، روحي للفادي الأعظم يسندك في ألمك ويرفعك، وكمان هيخليكي تكوني شهادة لمجده. الدرس الرابع مكتوب في تكوين 16 عدد 7، فوجدها الملاك الرب على عين الماء. فوجدها، وده أول ظهور فعلي للمسيح شخصياً، ظهر للجارية هاربة بتحاول تنتحر، أيوة لوحدة مش محسوبة أصلاً عند البشر ولا فرقة عند إبراهيم ولا سارة. متخيلين معايا؟ الرب يسوع بنفسه جالها مخصوص وكأنه بيدور عليها، أصله بيحبنا لشخصنا وما عندوش عنصرية ولا طبقية. كلمة فرقت معايا جداً، فوجدها، قال لها أنا عارفك وعارف ألمك وعارف أنت مين وإيه اللي حاصل معاكي، حتى لو مش قادرة تشتكي أو تحكي لحد، وده كلام خاص لحد سمعني دلوقتي وشاعر بنفس مشاعر هاجر. اعرف إن الرب مجهز لك أقوى وأروع حل أكبر من تخيلك، بس صدق إن الرب حاسس بيك. في مثل في الكتاب عن إيليا قال الرب موتني، أنا عاوز أموت، أنا خلاص أنا تعبت، بس الرب اللي عمله معاه ما عملوش مع حد تاني خالص، وجسده لم يرى الموت، وفعلا صعد في مركبة نارية. في الوقت اللي احنا بنقول يا رب خلاص مش قادرين، بيكون الرب مجهز لينا أمر رائع جدا فوق تخيلنا. لو حد سمعني وبيعدي بأزمة، اعرف إن إلهك شايفك وجاي مخصوص يزورك ويطبطب عليك ويطيب خاطرك، أصلك غالي قوي، بس أنت أوعى تظلم ولا تسيء لحد بقصد، اعتذر على طول لأن إلهك شايف كل حاجة حتى لو بتخطط ده في فكرك وفي قلبك. تعالوا نصلي، يا رب بنتوب عن كل مرة أخدنا قرار بدون ما نرجع لك، كم مرة بنغلط ونحمل غيرنا المسؤولية وإحنا اللي بنكون السبب. سامحنا يا رب وساعدنا نروح نعتذر لكل اللي أسأنا إليه. سامحنا لما بنحاول نهرب بالحزن والاكتئاب والانتحار ومش بنجيلك تلحقنا. بنشكرك يا رب لأن مع كل وحشتنا وشرنا أنت بتحبنا وبتنقذنا وبتحول اللعنة إلى بركة وتستخدمنا لمجد اسمك. قد إيه أنت إله رائع وعجيب. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن راح الشاب إلى الراجل الحكيم وقال له أين السعادة وكيف أكتشف السعادة. رد عليه الراجل الحكيم وقال له روح خد جولة في المدينة العظيمة الرائعة، واداله معلقة فيها نقطتين زيت وقال له خلي بالك وانت بتلف في المدينة الجميلة دي اوعى نقطتين الزيت دول يقعوا منك، وتعالى لي بعد ساعتين. غاب الشاب ورجع بعد ساعتين الحكيم مبسوط لانه حافظ على نقطتين الزيت. سأله الحكيم وقال له هل رأيت البحيرة الجميلة الرائعة اللي موجودة في طرف المدينة؟ أجاب الشاب وقال لا. قال له هل رأيت الطيور الجميلة ذات الألوان الخلابة؟ رد الشاب وقال له لا. قال له هل رأيت الحديقة المليانة بالزهور والورود؟ أجاب الشاب وقال له لا. رد عليه الحكيم وقال له أنت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور عظيمة جميلة رائعة. السعادة موجودة حوالينا في كل مكان، لكن احنا بنركز على نقطة الألم وعلى نقطة المشكلة. انت ركزت على نقطتين الزيت وخسرت أمور تاني جميلة أحلى وأحسن. عزيزي المستمع، مرات كتيرة بنفقد أمور حوالينا جميلة ولا نستمتع بيها بسبب ان احنا مركزين على الأزمة أو على المشكلة. عايز أقولك إن رجال الله بيقعوا مرات كتيرة في هذا الموقف. عندنا إيليا بعد انتصار عظيم على كهنة البعل قتل حوالي 850 نبي من أنبياء البعل، وبدل ما يفرح بهذا الانتصار وبدل ما يفرح بإلهه العظيم بعتت له إيزابل في ملوك الأول 19 عدد 2 قالت له هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إذ لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. الحقيقة زعل إلي واكتئب وأحبط وطلب إلي وصلى وقال له كفى الآن يا رب خد نفسي لأني لست خيرا من آبائي. الحقيقة إلي ركز في المشكلة ونسي أمور كتيرة جدا، نسي عظمة الله اللي قال عنه في ملوك الأول 17:1 حي هو الرب الإله الذي وقفت أمامه، فإله حي وإله قوي وإله قدير. نسي إلي سلطان الله اللي قال عنه لا يكون طل ولا مطر هذه السنين إلا عند قولي، فالله أعطاه هذا السلطان أن يتكلم بهذه الكلمات. نسي إلي معونة الله في ملوك الأول 17:6 كل العالم في جفاف وفي مجاعة وفي جوع، لكن إلي كانت الغربان تأتي إليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر. نسي إلي قوة الله وقدرته في ملوك الأول 17:22 لما مات ابن الأرملة صرخ إلي للرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه، فسمع الرب لصوت إلي فرجعت نفس الولد. الحقيقة نسي إلي كل ده وركز في مشكلة إيزابل. في مزمور 103 بيقول داود بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفرة حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. يا رب لا تسمح أن ننسى معونتك وقوتك وسلطانك، وساعدنا ألا ننظر إلى مشكلتنا لكن نوجه عيوننا إليك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: يقال إن في بيت صمد في وش الإعصار بعد ما كل البيوت الإعصار جرفها. في ناس مش مصدقين حتى بعد ما شافوا صور البيت ده. وبيتقال كمان إن في بيت صمد في وش زلازل كتيرة جدا حصلت حوالينا في بلاد مجاورة. الغريبة إنه الناس بتسأل ومندهشة إشمعنا البيت ده؟ هل علشان صاحب البيت السبب؟ طيب هو صاحب البيت بناء إزاي؟ الإجابة سهلة جدا. البيت مصمم على أساس قوي، وعلى الرغم من الخرسانة واستخدام قضبان فولاذية ومن الحديد اللي متعد كده هندسيا انه يواجه الاعاصير وكمان يمتص صدمات الزلازل وحركات الارض بمرونة، القواعد دي موجودة في البنى، وبتبقى كمان في قواعد مطاطية مرنة وعلى اساسها بتتصمم البيوت دي، وعلشان كده بيبقى اساسها قوي وصلب جدا. فكل العناصر دي بتتجمع وبتقدر تواجه الزلازل اللي بتحصل، يعني مرونة وصلابة في نفس الوقت. بصراحة انا انبهرت من تفكير الشخص صاحب البيت اللي اخذ القرار في تصميم بيته هندسيا لمواجهة الاخطار الطبيعية والكوارث، مع انه يبدو انه عايش في منطقة هادية جدا ومش من المتوقع ان هي يكون فيها حركات ارضية او حاجة تخلي ان هو يكون قلقان او يعمل حساب ان هو يصمم بيته بالقوة دي. لكن المناطق اللي بيحصل فيها الزلازل والاعاصير دي بتكون برضو موجودة ومعرضة ان هي تحصل في اي مكان، حتى لو كلفه مجهود وتعب ووقت وفلوس اضافية كمان وحزم شديد في المواصفات البنائية والهندسية. ومع كل ده عمل كده وما ترددش، وهنا يجي دورنا في تطبيق الفكر ده على حياتنا، وهو تأسيس حياتنا على اساس صلب يقدر يواجه صعوبات الحياة، يقدر يواجه شرور العالم، يقدر يواجه أكيد لما نقرر إننا هنعمل على أساس مظبوط، حتى لو كلفنا كتير، كلفنا وقت، كلفنا مجهود، كلفنا إننا حتى ما نمشيش أو لا ننساق ورا العالم والقطيع ونقول ما هو كله بيعمل كده هنعمل زيهم، لكن نمشي ونتبع واحد بس هو صاحب السلام والحياة، نتبع الله اللي عنده القدرة إنه يحفظنا حتى وإحنا بنواجه الكوارث. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. وفي واحد أخذ قرار إن الحياة مع ربنا رغم كل الزلازل اللي حصلت في حياته هو هيكمل مع ربنا، وهو كان نوح اللي قال عنه كتاب في تكوين: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نوح مع الله. لو القرار صعب إنك تعيش وتأسس حياتك مع ربنا، أدعوك تصلي الآية دي: علمني يا رب طرقك، أسلك في حقك، وحد قلبي خوف اسمك، آمين. صدق إن ربنا هيساعدك تعيش معاه باستقامة وأساس صلب، مهما كانت الصعاب هتقدر تواجه وتنتصر.
1: اغسلني.

احنا مصدقين ان انت موجود في الوسط النهاردة لانك انت اله حي موجود. احنا رب مش بنضارب الهوى، لكن انت حاضر في الوسط، انت خالق المسكونة وكل ما فيها، الارض وكل ما عليها، البحار وكل ما فيها، انت تحييها كلها، انت هو الاول والاخر، الالف والياء، البداية والنهاية، أنت هو صخر الدهور، أنت اللي تقول كلمة كن فيكون. جايين النهاردة نخضع ليك ونسجد لإسمك القدوس. أنت الإله الحي وحدك، ليك كل الكرامة والمجد والسلطان والعظمة. تسبحك يا رب جميع الأمم وجميع الألسنة تقف قدامك وتعترف بملكك. تعالوا النهاردة نهتف ليه ونرفع قلوبنا بيه.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ الواحد اوقات كده في ساعة الصبحية ويبقى لسه بيبدأ يومه ويسمع أخبار صعبة جاية من هنا وجاية من هنا. ده بالظبط تقريبا اللي حصل مع الملك يهوشافاط. جاله خبر في يوم فجأة إنه في جيوش جاية تحاربه، جمهور عظيم وجيوش من كذا حتة. فخاف يهوشافاط، لكن بدأ يصلي وبدأ يستخر الرب وقال هذه الكلمات: يا إلهنا أما تقضي عليهم، لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ولكن نحوك أعيننا. وده اللي بيحصل في حياتنا أوقات كثيرة فعلا، نسمع أخبار صعبة ومشاكل والواحد مش عارف يعمل إيه في الحرب الشديدة والضغط الشديد اللي عليه، لكن المفتاح هنا: يا رب أنا ما فياش قوة، أنا مش عارف أعمل إيه، لكن أنا برفع عيني عليك لأنه من عندك الحل ومن عندك الرجاء. والحقيقة لما بدأ الشعب يصلي، روح الرب جه على واحد من اللاويين وقال صلاة جميلة جدا، فقال: اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، وأيها الملك يهوشافاط بيتكلم بسلطان برسالة من الله، هكذا قال الرب لكم: لا تخافوا ولا ترتاعوا بهذا بسبب هذا الجمهور الكثير، لأن الحرب ليست لكم بل لله، ليس عليكم أن تحاربوا، لا تخافوا لا ترتاعوا. الرب النهاردة عايز يقولك الحرب مش ديك، والظروف اللي انت بتعدي بيها او اسرتك او حد من اولادك او في شغلك، تأكد انه الحرب ليست لك، الحرب للرب. الرب يعطيك النصرة، والمفتاح اللي عايز ادهولك النهاردة ارفع عينك عليه وقول: يا رب ليس في قوة، لا اعلم ماذا افعل، لكن نحوك يا رب عليا، املاني رجاء واملاني سلام. تأكد ان الرب هيحارب عنك، والرب هيعطيك النصرة وهيسدد الاحتياج وهيشددك ويعطيك نعمة ومعونة.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقول لك ها أنا ذا ارسلني. يا رب بنحبك، بنحبك، تستاهل كل الحياه.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور الرابع. الفكرة الرئيسية في المزمور هو بيشرح عمق العلاقة بين المؤمن والرب في الظروف الصعبة، مش الظروف العادية الأمور فيها ماشية حسب ما احنا عايزين. فالمزمور الرابع داود بيوجه كلام إلى الله وكلام لأعدائه، بعد كده بيرد على سؤال مهم جدا الناس كانت بتسأله له. لو انت متشوق تعرف السؤال ده خليك معنا لآخر الحلقة. في الحقيقة في تشابه بين المزمورين الثالث والرابع، ان الظروف المحيطة بالمزمورين كان عبارة عن ألم وظلم وظروف صعبة كان داود بيمر بيها. كمان الدارسين بيقولوا ان الظروف اللي كانت بتمر بداود هي اللي في مزمور ثلاثة اللي كان بيهرب من وجه أبشالوم. داود هنا بيبدأ مزمور أربعة بالصلاة للرب وبيقول: عند دعائي استجب لي يا إله بري. فبيقول للرب: من فضلك لما أصلي لك واطلب طلبة استجب لي، لأن أنت إله بري، فأنت الله البار في ذاتك، اللي معناها أنك تصنع البر أي العدل لأولادك. فمن الواضح أن داود كان بيمر بظرف فيه ظلم وألم من أعداء، وكمان كما لو كان بيطلب من الرب أن يكون المحامي والمدافع عنه في الظرف الصعب ده. داود بعد كده بيستعيد في ذهنه اختبارات الماضي لما بيقول: في الضيق رحبت لي. فرغم الظرف الصعب اللي كان بيمر بيه داود، لكن بالنسبة له كانت إحسانات الرب زي حجر معونة بتسنده، كان بيبص عليها فبترفعه وبترفع قلبه بالإيمان. وبيختم داود صلاته إنه بيطلب من الرب: ترأف علي واسمع صلاتي. بعدها بينتقل داود بعد الصلاة دي وابتدى يوجه كلام لأعدائه ويسألهم: لغاية إمتى بتستهينوا بي بكوني ملك إسرائيل؟ لغاية إمتى مش هتبقوا معترفين بي كملك؟ وبيقول لهم إن عدائكم لي ده ملوش أي فايدة. عارفين ليه؟ بيقول لهم: لأن الرب قد ميز تقيه. ميز يعني انتقى واختار، ونوع التميز ده إنه بيسمع حينما يدعوه. كأن داود بيقول أعظم ميزة هو إن الرب بيسمع لأولاده لما بيدعوه. كمان بيوجه ليهم دعوة للتوبة وطلب منهم إنهم يخافوا الرب ولا يخطئوا بمعاداة الرب، لأنه بمعاداته هو كملك داود على إسرائيل هم بيعادوا الرب. وفي ختام المزمور بيرد داود على سؤال مهم كان الناس اللي حواليه بيسأله له. فواجه داود السؤال ده من كل الناس بما فيهم الناس الأمناء والمشيرين اللي بيحيطوا بيه. في الحقيقة السؤال ده كان منطقي جدا استنادا على الظروف والواقع المحيط بداود. السؤال ده كان كافي لإدخال الشك في قلب داود مرة تانية. عايز تعرف السؤال؟ تعال معايا نقرأ عدد 6: كثيرون يقولون من يرينا خيرا؟ السؤال ده سؤال استنكاري مليان بالشكوى والتأكيد إن مفيش خير في الواقع اللي انت بتمر بيه يا داود في الوقت ده. انت كل اللي بتمر بيه عبارة عن ظلم وألم. وسط الظروف الصعبة اللي كان بيواجهها داود من أعدائه ابتدى يرد على السؤال ده المتكرر. والسؤال ده خلي بالكم انه جاي من مين؟ مش جاي من عدو، ده جاي من الأسرة والمجموعة الأمينة المحيطة بيه. قبل ما يرد داود على السؤال ده طلب طلب

الرب وقال له ارفع علينا نور وجهك يا رب، بمعنى اشرق يا رب بحضورك واديني نعمة فأفهم وبعد كده هبتدي أرد. وقال علشان أرد على سؤالكم لازم نتفق على تعريف إيه معنى كلمة الخير. فلو الخير معناه الممتلكات أو الأشياء فليكم حق تسألوا السؤال ده من يرينا خيراً، لأني وقتها بمفهومكم وتعريفكم إنه الخير عبارة عن الحنطة والقمح اللي هو جاي من الحقل أو نتاج الكارما اللي هو الخمر. لكن داود ابتدى يقول لهم أنا بالنسبة لي تعريف الخير مختلف. تعريف الخير مش في الظروف اللي برايا أو الممتلكات، لكن تعريف الخير ابتدى يحطه داود في الأعداد 7 و8، وابتدى يقول جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم إذ كثرت حنطتهم وخمرهم. الخير هو كل ما أشعر بيه جوايا يا جماعة، مش الخير في الحنطة ولا الخمر ولا ما أملكه برايا. الخير هو حالة القلب الداخلية. الخير هو وجود هوية ومعنى للحياة في كوني أعبد الإله الحقيقي. ويختم ويقول مفيش خير أعظم من أني بسلامة أضجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا لوحدك في طمأنينة تسكنني. يا رب بنشكرك على أعظم ميزة ميزتنا بيها وهي إمكانية التواصل معاك في أي وقت. يا رب ساعدنا يكون في تعريف وقناعة إيه معنى الخير بالنسبة لنا. يا رب ادينا يكون لنا قدر كافي من الاختبارات الحقيقية في حياتنا تكون بمثابة حجر معونة قدام الظروف الصعبة في أوقات الشك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

أنا عندي مشكلة، أنا بحب ربنا قوي وطول الوقت من زمان قوي بحاول أقرب له، بحاول أروح الكنيسة وأحضر اجتماعات وأحضر وعظات كتير قوي، لدرجة إن في وعظات من كتر ما حضرتها حفظتها، بحاول أعمل أي حاجة ممكن تقربني من ربنا. يعني عارفين لما كنت أشوف حد قاعد جنبي في الكنيسة بيرفع إيديه كنت برفع إيدي معاه لمجرد إحساس إن دي حاجة ممكن تقربني من ربنا. ولما باجي أصلي بحاول أركز وأقول كل حاجة في الصلاة، بس عارف يا رب أنا حاسس إن أنا لسه بعيد قوي، حاسس إن في حاجة لسه ناقصة. بروح الكنيسة بحضر اجتماعات وبصدر ترانيم كتير بس مش حاسس بيك، بصلي وبحاول أقول كل حاجة فعلا يا رب جوايا بس مش سامع صوتك. حتى الخلوة بطلت أخدها عشان كل ما بفتح الكتاب بقرأ مش بفهم أي حاجة. يا رب هو أنت قريب مني زي ما هما بيقولوا ولا أنت بعيد؟

أنا مشكلتي غير أي حد، ما أعتقدش إن في حد بيغلط زي ده. أنا لدرجة من كنت وأنا بغلط بقيت مصدق إن ربنا عمره ما هيسامحني. يا رب يا رب، أنا بحاول أرجع، بحاول أقرب، مع إن عارف ومتأكد إن صعب حد زي يتقبل. يا رب أنا، يا رب أنا مش من الناس الكويسين اللي وقتهم كله ليك وعايشين دايما في الكنيسة، بس في نفس الوقت بسمع الناس دي وهي بتتكلم على الناس الوحشة اللي زيي أنا وبيقولوا إن أنت بتقبلهم. علشان كده أنا بسألك يا رب، هو أنت ممكن تقبلني زيهم؟ طيب طيب، ممكن تنسى الماضي بتاعي وتسامحني؟ ولا أنا فعلا ما استحقش زي العالم بيقول، وزي ما أنا عارف إني مش مقبول.

أنا أكتر واحد كان راشق في الكنيسة الأسبوع كله موجود كل اجتماعات بحضرها. أنا اللي بيبقى واقف ده اللي هو معاك الوعظة بتاعت يوم الحد أو كنت محتاج تسجيل الترانيم بتاع يوم الجمعة كان مين الخادم؟ أنا اللي ببقى عارف. أنا اللي المفروض إنه زي الفل بس جوايا أنا برضو أكتر واحد عارف. لا أنت يا رب أنت أكتر واحد عارف إني مش زي الفل وعشان أنت عارف وشايف فأنا مكسوف منك قوي. بيقولولي المفروض تروح له زي ما أنت كب عنده كل حاجة ارميله خطاياك وبلاويك وهو هيحبك زي ما أنت بس ده بيخليني أتكسف أكتر من نفسي. حس إن في جزء عليا في حاجة المفروض أعملها في حاجة لازم أرميها قبل ما أجيله. مش معقول الموضوع كده مش قابله على نفسي. حاولت كتير أتخلص من كل القيود اللي في حياتي بس أنا معرفتش. حاولت كتير قوي أتخلص من خطايا وبلاوي جوايا بس كل مرة كنت بحاول أتخلص منها أنا كنت بغرز أكتر. يا رب أنت عارف وأنا عارف أني ما استحقش. أنا بيتقال عليا الياما هنا ياما هناك ابن ربنا راع ابن ربنا جه بس أنا شايف جوايا أني ما استحقش ولا إيه؟

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم، هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية، لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح. لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب، لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة، لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا، ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المسبح ويمس شفتيه، وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا، وهي الإرسالية على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له رب أنا مستعد، ما بقاش فيه وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب I'm available، أنا متاح ليك يا رب، أنا متاح ليك، استخدمني. واوعى تنسى انه ما بقاش في وقت نضيعه.

عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا. يا رب بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي ان بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

مساء الخير، مبسوطين قوي نكون معاكم النهاردة. أنا نادو ومعايا سامح، ومبسوطين النهاردة نكون معاكم في فترة فيها تسبيح وعبادة قدام ربنا. متحمسين ندخل لحضوره ونتمتع بيه مع بعض. نفسي كده نقرأ مزمور 46. لو انت في البيت ممكن نطلع الكتاب المقدس، أو اللي على التليفون لو أنت في العربية ممكن كده ببساطة نسمعه ونخليه يدخل لقلوبنا. بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. لذلك لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. تعج وتجيش مياهها، تتزعزع الجبال بطموها، نهر سواقيه تفرح مدينة الله، مقدس مساكن العلي. الله في وسطها فلن تتزعزع، يعينها الله عند إقبال الصبح. عجت الأمم، تزعزعت الممالك، أعطى صوته، ذابت الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. هلموا انظروا أعمال الله، كيف جعل خربا في الأرض، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، يكسر القوس ويقطع الرمح، المركبات يحرقها بالنار. كفوا واعلموا أني أنا الله، أتعالى بين الأمم، أتعالى في الأرض. رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. المزمور ده بيقول: هلموا وانظروا أعمال الله، كفوا واعلموا أني أنا الله. في الأول بيبدأ بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا. وكأنه بيقول: استنوا وعرفوا أنه أنا الله، أنا مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، أنا ملجأ وقوة وعون في الضيق. وعلشان كده لا نخشى ولو تزحزحت الأرض، ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار، لا نخشى، لأنه هو الله الثابت إلى الأبد. ولما يجي ويقول: سلام الله الذي يفوق كل عقل، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح، نقدر بثقة نصدق. يعني إيه في سلام يفوق كل عقل؟ وكل خوف يطرح للخارج بسبب محبة يسوع. نفسي النهاردة بمختلف ظروفنا، بغض النظر احنا جايين منين، حاصل ايه طول اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة اللي فاتت، نفسي نيجي ونحط قلوبنا عند يسوع. بدون خوف، ولكن بثقة إن هو الله، هو اللي وجد شديدا، هو اللي مات علشاني، وإن أنا ليا فيه مكان. تعالوا نرنم مع بعض.

يا رب أشكرك يا رب إن أنت الصخرة وأنت الملجأ. أشكرك يا رب إن أنت بتهتم بيا. أشكرك يا رب إن أنت إله السلام وأنت رئيس السلام، وينفع إن احنا نلاقي راحة لقلوبنا فيك. يا رب عايزين نتمتع بحضورك، عايزين نعرفك أكتر، لأنه بيقول كده في مزمور 119، بيقول طوبى لحافظي شهادته، من كل قلوبهم يطلبونه، أيضا لا يرتكبون إثما، في طرقه يسلكون. أنت أوصيت بوصاياك أن تحفظ تماما، ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، حينئذ لا أخزى إذا نظرت إلى كل وصاياك. أحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب علمنا نقعد قدامك، خلينا نحفظ يا رب كلامك، ومن كل قلوبنا نطلبك. ليت طرقي تثبت في حفظ فرائضك، ونحمدك باستقامة قلب عند تعلمي أحكام عدلك. يا رب فعلا ما أحلى فرائضك، ما أحلى حضورك يبقى في حياتي في كل يوم.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها وعماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت منبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليك الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت

افعل الناس بكم، افعلوا هكذا انتم ايضا بهم. وقتها هفترض النيه الاحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبه له، لكن كمان وقتها ههدى واعرف اعيش احسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كاني بشيل معاهم مشاكلهم.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 105.
1: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله، غنوا له، رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه، افتخروا باسمه القدوس لتفرح قلوب الذين يلتمسون الرب. اطلبوا الرب وقدرته، التمسوا وجهه دائما، اذكروا عجائبه التي صنع، آياته وأحكام فيه. يا ذرية إبراهيم عبده، يا بني يعقوب مختاريه، هو الرب إلهنا في كل الأرض أحكامه، ذكر إلى الدهر عهده، كلاماً أوصى به إلى ألف دور، الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحاق، فثبته ليعقوب فريضة ولإسرائيل عهداً أبدياً، قائلاً: لك أعطي أرض كنعان حبل ميراثكم، إذ كانوا عدداً يحصى قليلين وغرباء فيها، ذهبوا من أمة إلى أمة، من مملكة إلى شعب آخر، فلم يدع إنساناً يظلمهم، بل وبخ ملوكاً من أجلهم، قائلاً: لا تمسوا مسحائي ولا تسيئوا إلى أنبيائي. دعا بالجوع على الأرض، كسر قوام الخبز كله، أرسل أمامهم رجلاً بيع يوسف عبداً، آذوا بالقيد رجليه، في الحديد دخلت نفسه، إلى وقت مجيء كلمته قول الرب امتحنه. أرسل الملك فحله، أرسل سلطان الشعب فأطلقه، أقامه سيداً على بيته ومسلطاً على كل ملكه، ليأسر رؤساءه حسب إرادته ويعلم مشايخه حكمة. فجاء إسرائيل إلى مصر، ويعقوب تغرب في أرض حام. جعل شعبه مثمراً جداً وأعزه على أعدائه، حول قلوبهم ليبغضوا شعبه، ليحتالوا على عبيده. أرسل موسى عبده وهارون الذي اختاره، أقاما بينهم كلام آياته وعجائب في أرض حام. أرسل ظلمة فأظلمت ولم يعصوا كلامه، حول مياههم إلى دم وقتل أسماكهم، أفاضت أرضهم ضفادع حتى في مخادع ملوكهم، أمر فجاء الذبان والبعوض في كل تخومهم، جعل أمطارهم برداً وناراً ملتهبة في أرضهم، ضرب كرومهم وتينهم وكسر كل أشجار تخومهم، أمر فجاء الجراد وغوغاء بلا عدد، فأكل كل عشب في بلادهم وأكل أثمار أرضهم، قتل كل بكر في أرضهم، أوائل كل قوتهم، فأخرجهم بفضة وذهب، ولم يكن في أصباتهم عاثر. فرحت مصر بخروجهم، لأن رعبهم سقط عليهم. بسط سحاباً سكفاً وناراً لتضيء الليل، سألوا فأتاهم بالسلوى، وخبز السماء أشبعهم، شق الصخرة فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهراً، لأنه ذكر كلمة قدسه مع إبراهيم عبده، فأخرج شعبه بابتهاج ومختاريه بترنم، وأعطاهم أراضي الأمم، وتعب الشعوب ورثوه، لكي يحفظوا فرائضه ويطيعوا شرائعه. هللو

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في فترة كده من الفترات بيجي علينا شنطة سفرنا لازم تكون جاهزة ويكون فيها الضروريات علشان ما نتعطلش ونكون مستعدين للسفر، نتحرك بقى بسهولة من غير تأخير لما نكون مستعجلين. وفي مرة وانا خارجة واخدة شنطة سفري ورايحة العربية، نسيت البرفان بتاعي وجريت علشان اجيب، وبعد ما جبته ولسه بتحرك وبحطه في الشنطة البرفان وقع اتكسر في مدخل العمارة. خدت طريق سفري وانا ماشية متضايقة على البرفان اللي وقع اتكسر. ريحته كانت جميلة قوي وكنت بحبه قوي، وكان من الحاجات اللي غالية عليا قوي لانه كان هدية غالية عليا من شخص عزيز جدا على قلبي. بعد ما مشينا واترفعت بواقي الازاز بتاعت ازازة البرفان، البرفان ملا المكان كله وكانت ريحته مستمرية لمدة اسبوعين، وكان دايما يتقال لي البرفان بتاعك مالي المكان كله، الريحة كأنك موجودة في المكان معانا مع ان انا مش موجودة. مع انها حكاية عادية جدا لكن هيفضل من كل حد فينا ذكرى بعد ما نمشي، ذكرى في كلامك، ذكرى عن موقف انت مريت بيه، ذكرى عن رد فعلك ومواجهتك للناس، الناس شايفة ايه اللي خرج منك، سمع ايه اللي طلع منك، زي البرفان بالضبط اللي اتكسر. كل واحد فينا مش بيبان الا لو اتكسر او عدى بموقف معين، بيتعلم منه وبيخليه اقوى وبيظهر ريحة يسوع فيه وانعكاسه لما بيعيش معاه. كمان تصرفاتنا وكلامنا وردود افعالنا دي بتبقى مهمة جداً قدام الناس اللي احنا بنتعامل معاهم. الذكرى بتاعتنا مش بس بتدوم اسبوعين زي البرفان اللي ريحته فضلت اسبوعين، لا دي بتدوم اكتر بكتير، لانه ذكرى الصديق تدوم الى الابد. خلونا نحاول نكون ذكرى حلوة في قلب الناس وفي قلب بعض، اما يفتكرونا يقولوا يا سلام وتترسم كده ابتسامة جميلة على الوشوش من مجرد سماع اسمنا. في مقولة بتقول ليكن الله في رأسي وفي فكري، ليكن الله في عيني وفي نظراتي، ليكن الله في فمي وفي أقوالي، ليكن الله في قلبي وفي أحلامي، ليكن الله في نهايتي وعند رحيلي.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم وتضيع مني بركه روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بانات لا ينطق بيها روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ المرتعد من كلامي في اشعياء 66 وانا في قراياتي لقيت هذه الايه: إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له: قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له: فقال صمويل: هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له: ما تاخدش أي غنائم. لكن الشعب قال: احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس وسمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله، لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

كان لي ربحا فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن.

رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن ان احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب ان كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب ان احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، أمامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وإنت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له: يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصرك قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

حين تمسح كل دمعة من عيوننا. هناك نهتف مع كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة: البركة والمجد، الحكمة والشكر والكرامة، القدرة والقوة لإلهنا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أنا مش قادرة أصدق إن أنا واقفة قدام الكاميرا وحتكلم على اختباري وقصتي مع الله. أنا واحدة كنت بعيدة جداً جداً جداً، مع إني كنت في الكنيسة كل يوم حد، كنت بقرأ كتاب الكتاب المقدس، قريته 5 مرات من الجلدة للجلدة، كل الكتب الروحية قريتها، أي كتب كانت تيجي قدامي كنت أقراها بكل اللغات، عشور أعشر، كنيسة أروح أنظف الكراسي، أي حاجة كانت مطلوبة مني كنت بعملها، مطلوب واللي مش مطلوب واللي أكتر من المطلوب كمان. أنا كنت فاكرة إنه الحاجات دي كلها هتوصلني ربنا، لكن للأسف كنت بعيدة كل البعد عنه، كنت بعرف عنه لكن ما كنتش أعرفه هو. كنت فاكرة إن أنا هلاقيه في الكتاب، لقيته في الكتاب، بس وقت لما كنت بقى ما كنتش بلاقي الله، لأني ما كانش فيه بيني وبينه علاقة أبدا. ولما كانت الناس تقول الله محبة كنت بستغرب، يعني ايه الله محبة؟ كنت بقول عليهم لا لا لا، دول ناس متدروشين، دول ليهم افكار بقى مش هعرف انا، هم مش زي انا، هو في حد زي ده؟ انا اكتر واحدة قارية، ده انا الكتاب كنت بتفاخر ازاي انا قريت الكتاب المقدس 5 مرات من الجلدة للجلدة. لكن انا جاية من حتة ضلمة قوي، من حتة تعب قوي قوي قوي. انا كنت عيانة، عندي مرضين ما بيخفوش، واحد منهم كان كرحة في القولون، اتعالجت منه 25 سنة، كورتيزون، وكنت تعبانة وأورم ويغمى عليا واروح مستشفيات، والدكتور قال لماما ان انا هموت بعد 10 سنين. انا كنتش عارفة طبعا، لكن كنت متعذبة، كنت باكل حاجتين بس لمدة 25 سنة، حتة لحمة ناشفة من غير ملح ولا حاجة، وحتة عيش صبح ظهر ليل. لو كنت الصبح نفسي اكل بقى اغير، احط على العيش حبة سكر او لحسة عسل عشان أحس إن أنا بغير الأكل بتاعي. 25 سنة عذاب، غير كمان كان عندي مرض جلدي اسمه بهاء، ده بقى بوظ كل حياتي. كل ما أحب حد نبقى خلاص هنتجوز يسيبني قبل الجواز، يقولي لا لا لا أنا ما اتجوزت واحدة عيانة زيك. طب أنا ذنبي إيه؟ كنت بقوله يا رب طب أنا ذنبي إيه؟ طب اشفيني من حاجة، طب خليني آكل، طب خليني أتحب، ولا محبوبة ولا عارفة اتجوز حد يحبني ويتجوزني، يجي حد يجي يمد ايده يلاقي ان انا عندي بقع في ايدي يشد ايده. فانا مطلوب مني كمان ان انا احب ربنا؟ طب كنت بقوله احبك على ايه؟ يعني كنت اروح اعمل كل الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، لكن تطلب مني احب الرب الهك من كل قلبك ومن كل، لا مش هحبك، بالعكس ده انت عايز ايه عشان ايه اللي بيضايقك انا هعمله. مش في 10 وصايا لازم يتعملوا، انا هعمل عكسهم. وحقيقي كنت بحاول اغيظ ربنا، لكن في الاخر انا اللي حياتي كلها اتبهدلت. 30 سنة كنت بحفر لنفسي ابار ابار، كل ما اطلع من مشكله اقع في المشكله اللي بعديها، اطلع من مشكله ومريضه والمرض يزيد واتبهدل والبهاء يزيد، وكانت حياتي عذاب بكل الاشكال. والمطلوب مني احب ربنا؟ طب لا مش هحبك. انا كنت ببص في السماء كده واقول له هو انت ايه وانت مالكش غيري؟ هو انت مفيش غيري تضايقه؟ مفيش غيري تتعبه؟ ما تبص بقى لحد تاني، ما تروح لحد تاني. وابص حواليا زي ما كل الناس بتبص النهارده وتقول اشمعنى دي كده واشمعنى انا كده. كنت الاقي ناس، طبعا ناس مريضه عندهم مرض، لكن واحد مش كل حاجه متقفله. طب ولا حتى طب اتحب؟ طب بلاش، مش عارف اكل ماشي، طب عندي بهاء ماشي، طب خلي حد يحبني. وفضلت حياتي على كده لغايه ما في يوم اجت بنتي قالت لي انا عايز اسافر بره اذاكر. قلت لها رجلي على رجلك. رحنا وربنا رحنا امريكا، ما كانش في الحسبان ان انا اروح لوس انجلوس، احنا حجزنا ودفعنا الجامعه على اساس نروح مكان في فلوريدا، لكن ربنا غير كل الخطه اللي انا يعني اللي انا كنت فاكره انه هي دي اللي صح ودي مشيئته، ودانا على لوس انجلوس. في لوس انجلوس ما كانش عندي حد ابدا، ما كانش فيه غيري انا وهو فقط لا غير، ولا اخواتي ولا اصحابي ولا قرايبي ولا اي حد. في الاول انا ما كنتش عارفاه، لكن انا بصراحه كنت عايزاه وبعمل كل حاجه المفروض اعملها، بس مش عارفه اوصل له. بغيظه، حياتي بتبوظ، لغايه لما وصلت في وقت أنا قرفت من نفسي، قلت طب وبعدين أنا هكمل كده؟ وعرفت هناك، اتقابلت مع أسس واتقابلت مع السيسي شام كامل، وعرفني، شفت فيه المحبة، عرفت يعني إيه أعرف أحب إزاي، يعني إيه البساطة في مش بس إن أنا أكون بقرة وأنا أرص.

وكنت تعبانة جدا جدا جدا ومش عارفة أروح، مش عارفة أخد دواء في أمريكا. أنا جايبة معايا دواء من مصر، كنت جايبة 15 علبة كورتيزون وكنت باخدهم، ولقيت المرض زاد عليا، فابتديت أزعق في ربنا. وبعدين بقى هو أنا مش هخلص بقى من المرض ده، هو أنت فين؟ مش بقولوا عليك إله معجزات؟ ما تعمل لي بقى حاجة، بص لي شوفني مرة. سمعت صوت بيقول لي ارمي الدواء. أنا بصيت حواليا كده، ايه ده، هو الصوت ده جاي منين؟ انا افتكرت ابني، طلعت بره ما لقيتش ابني موجود. ما عرفش ازاي طلعت جبت 13 علبة كورتيزون، بعدين بقول له اعمل ايه؟ قال لي ارميهم في الزبالة. رحت رمياهم، قال لي اطلعي جيبي العلبتين اللي فوق. طلعت جبت العلبتين اللي فوق ورميتهم. قلت له طب اكل؟ قال لي اه، افتحي التلاجة وكل اللي انت عايزاه. قلت له يعني اكل جبنة، اكل اي حاجة؟ انا بقالي، قال لي كل اللي انت عايزاه، انت شفيتي. وحقيقي فتحت التلاجة وابتديت طلعت بقى ساندويش وعملت ساندويش جبنة. أول مرة من 30 سنة أكل حاجة غير اللحمة والعيش الحاف. ماما كانت بتكلمني على الفيس تايم بتقولي ايه، عارفة ان انا عيانة بقى وتعبانة جدا، وهي عارفة ان انا اصلا حموت بعد 10 سنين وربنا مد في عمري 25 سنة. فقالت انت بتاكلي ايه؟ قلت لها انا باكل ساندويش جبنه وحصل لي كذا كذا كذا. قالت انت اتجننتي، انت بتاكلي ازاي؟ انت مش عارفه انك تعبانه انت. قلت لها ماما انا حصل لي معجزه. قالت لي يعني ايه معجزه؟ انت اتدروتش بقى انت كمان. قلت لها انا حصل لي معجزه، وفعلا حصل لي معجزه واترمى الدواء وما رجعتش اخدته تاني. وابتديت اكل وابتديت ابقى فرحانه وابتديت احس انه الله يا رب ده انت هنا موجود بقى. وابتديت تشوفني انا مش رقم زي ما انا كنت فاكره، ده انا، ده انت، هو انت بتحبيني بجد؟ طب والابيض ده بقى، لان الناس ابتدت تقول لي طب انت فعلا، ما كانوش بيصدقوني لانه المرض اللي عندي مش شايفين منه حاجه، يعني مفيش حاجه ظاهر عليا، بس لما بكون في حته باكل حته يعني قدامهم حته عيش فاوكي، يعني ممكن اكون بضحك عليهم لان هم كمان ما يعرفونيش غير اصحابي اللي في مصر. فمرة كنت قاعدة، أنا كنت دايماً أخبي، كان جسمي كله مبقع لأن أنا أصلاً سمرة، فجسمي كان بيبقى مبقع بني بأبيض، فأنا كنت بخبيه بكريمة تغطي اللون ده. ففي مرة أنا قاعدة مع واحدة صاحبتي وعاملة كده إيدي، قالت ما كنتش مغطية يومتها لأن أنا وهي شايفاني يعني عارفاني، فأنا حاطة إيدي كده والقميص كان نازل شوية، قالت لي بولا هو فين البني اللي عندك؟ قلت لها انا افتكرت القميص اتبقع، قلت لها بني ايه؟ قالت لي البني اللي في ايدك. قلت لها ماله البني اللي في ايدي؟ ببص لقيت ان انا شفيت، نمت عيانه عندي بهاء، صحيت ما عنديش ولا نقطه في جسمي بني، كل جسمي اخذ لون واحد. يومتها ركعت على الارض وبقيت اقول له يا رب انا مش عارفه اقول لك ايه، اشكرك على ايه ولا على ايه ولا على ايه. وقعدت قدامه 3 سنين ما بحضرش حتى بايبل ستادي، قاعدة أنا وهو بس، يفهمني هو مين ويعرفني قد إيه هو إله حي وصالح وبيحبني. وأنا أحسن حاجة حصلت لي إنه لما جالي، لما ربنا شفاني أنا ما كنتش بحقيقي مؤمنة وما كنتش لسه بحبه، يعني ما شفانيش عشان إيماني، ما شفانيش عشان أنا أستاهل، لأن هو المستحق، هو كان عايز يجذبني وكانت يمكن هي دي الطريقة اللي يقدر يجذبني بيها، يشيل أفكاري الغلط عنه المغلوط عنه اللي تربيت باللي حواليا بيقولوها إن الله بينتقم مننا وإنه الله طب ما هو قادر، هو ليه مش بيشفيكي، هو مش بيحبك، يبقى أنت أكيد بتعملي حاجة غلط. طب أنا ما كنتش بعمل حاجة غلط، ده أنا طول النهار منقوعة في الكنايس وقاعدة فاتحة الكتاب. كانوا الأفكار الغلط اللي عندنا تربينا عليها عن الله هي اللي كانت سبب لكل الأزمات اللي حصلت في حياتي. أنا لو كنت عارفة إن أنا محبوبة وإن أنا ليا قيمة فيه هو، حياتي يمكن كانت اتغيرت ويمكن ما كنتش عيت خالص، ولا بالبهاء ولا بالكرحة اللي كانت عندي. أشكر ربنا إن أنا في يوم أديني واقفة وبتكلم وبقول إنه الله محبة، الله بيحبنا، انت مش وحيد، احنا مش، وانا كنت بقول حواليا كل الناس لكن انا حاسه ان انا وحيده، قدام الناس عادي وما فيهاش اي حاجه لكن قلبي كان مجروح، كنت ماشيه بجر في رجلي عايشه بدون امل، بكره ده مش عايزاه يطلع عليا، انا كنت بنام بالليل مش عايزه يطلع عليا نهار. اوحش

إحساس، مش بس إن أنا أحس إن أنا مش محبوبة من إنسان، إن أنا أكون مش محبوبة من الله، إنه لما بصلي أحس إنه أنا في بيني وبين السماء في سوء، في سطح كده مش عارفة أوصله، إن هو قبلني زي ما أنا، أنا اللي كنت ضده وأنا اللي كنت مش بحبه، هو اللي جالي لغاية عندي وهو اللي جذبني بالحب ومثبتني بالحب، ومش عايزة أغلط مش خوفا منه علشان أنا عارفة إن هو بيحبني، مش عايزة أوجع قلبه. مفيش حاجة بتربطنا وبتثبتنا وبتخلينا نكمل المشوار والحياة الصعبة اللي احنا عايشينها هنا على الأرض إلا الحب، إن أنا أعرف إن أنا محبوبة، إن أنا مش أي حد، إن أنا مش جاية في السنة دي وفي العمر اللي عندي على الأرض هقضيه علشان أنا كده أجي وانبسط وأفرح فسحة، لا، أنا جاية لهدف سمين وهو عايزني أعمله وهو محضرهولي ومظبط حياتي وشخصيتي على أني أطلع وأقول لكل الناس الله محبة. أنت مش مضطر تعيش مهزوم، أنت مش مضطر تعيش تعبان، أنت مش مضطر تعيش بدون أمل، في إله صالح منتظر رجوعك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوشة على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

يا رب أشكرك عشان صليبك، أشكرك يا رب عشان في صليبك لينا نصرة، يا رب أشكرك لأني نلت الحياة الأبدية بسبب صليبك يا رب. يا رب أنت الكنز الغالي يا رب المستعد أبيع كل اللي عندي عشان خاطر يا رب أقرب منك. يا رب أنت كنزي اللي مش ممكن يا رب أستغنى عنه. يسوع أنت كنزي العظيم، مفيش حاجة يا رب تساوي قربي منك.

لو في حاجة معطلاني عنك يا رب بتوب عنها. المكان اللي فيه كنزي هو اللي فيه قلبي، وأنا عايز يا رب كنزي يكون عندك أنت وقلبي يكون ليك. يا رب بعترف يا رب إن ساعات كتير أشياء في العالم بتاخدني منك، حاجات في الأرض، هموم مخلياني مش شايفاك. يا رب بختار إن أنا ألقي كل همي يا رب تحت رجلك.

تخيل لو أهم راجل في أكبر شركة عالمية ابنه الصغير بيكلمه ويقوله ممكن تجيب لي حاجة معاك؟ هل هيقوله أنت مش عارف مشغولياتي وأهميتي؟ لكن كأب هيسيب كل حاجة ويجيب لابنه اللي هو طلبه. تخيل أن إله الكون اللي صنع السماوات والأرض والبحار هو أبويا، أقدر أقوله أبويا وأقدر أطلب منه لأنه هيديني لأنه أب.

سياس لوس الكاتب المشهور بيحكي إزاي بقى بيشوف أخطاء الناس وعيوبهم بطريقة مختلفة. قال كده: في شخص أنا بحبه رغم أنه في حاجات بيعملها أنا مش موافق عليها، في شخص أنا بقبله رغم أني برفض وبشمئز من بعض أفكاره وتصرفاته، في شخص أنا بسامحه رغم أنه بيوجع أكتر ناس أنا بحبهم. الشخص ده هو أنا، فإذا كنت قادر أحب نفسي رغم أني مش موافق على كل حاجة أنا بعملها، فأنا أقدر أحب الناس رغم أني مش موافق على كل حاجة هما بيعملوها. يسوع بيوصينا نحب الناس التانية، والوصية دي هو مش بس مديها لنا لكن كمان بيدينا القوة والإرادة إننا نطيعها وننفذها. والجميل في يسوع بقى أنه لما بيشتغل على حياتنا، محبته نفسها بتبقى هي المحبة اللي احنا بنعرف نحب بيها الناس اللي حوالينا.